0: شوية يضم الشنطة لحضنه أكتر. بعد أقل من دقيقة سمعت صوت سارينا، سارينا عادية. الراجل اتنفض في مكانه وبصلي في المراية وقال لي: ما توقفش لو شفت لجنة خالص وهعوضك.
1: الشنطة دي مش بتاعته، خلي بالك.
0: نهار اسود، حرام ولا ايه؟ يا البداية من ايه لبستين ميلة كده ليه؟ التكييف تلج فجأة، جسمي اقسم بالله يعني خلاص. ايه البرد ده؟ وطى الزفت ده شوية. ما لحقتش اعمل حاجة، التكييف عمال يزيد والراديو اشتغل لوحده وفتح على مذيع قديم نبرته غريبة وكان بيقول:
2: والآن مع النشرة الأمنية، نرجو من السادة الهاربين من العدالة ربط الأحزمة.
0: فهمت ان حنتيرة بدأ يشوف شغله، وحتى لما عمل نشرة أمنية عملها متخلفة عقليا. لقيت الشنطة اللي في حضنه اتفتحت لوحدها والسوستة اتحركت، وقع رزم فلوس وذهب وموبايلين وحاجة ملفوفة في قماشة. الراجل شهق وبدأ يلم بسرعة اللي وقع منه.
2: حرامي حرامي حرامي، مين ده اللي بيتكلم عنك؟
0: ده الراديو حضرتك، تقريبا مسلسل او حاجة. النور جوه العربية بقى يولع ويطفي والراديو عمال يمسك في كلمة حرامي
2: حرامي حرامي حرامي، مين ده اللي بيتكلم عنك؟
0: الراجل شد على مقبض الباب وفضل يشد ويزعق وعايز يطلع والباب مكلبش، وفي ثانية ظهر حنتيرة في المراية ورا الراجل بالظبط، وشه قرب من رقبته وقال له: رجع اللي سرقته يا حرامي. وسمعت في الوقت ده صوت كف نزل على قفا الراجل لوحه.
2: حرامي حرامي حرامي، مين ده اللي بيتكلم عنك؟
0: الراجل لف وراه، ودي كانت غلطة عمره. أول ما شافه صرخ صرخة سمعت الإسكندرية، خرنت لي وداني، وظهرت لجنة على أول الشارع. وفي الوقت ده الأبواب اتفتحت مرة واحدة والراجل رمى الشنطة ونزل يجري من العربية والكمين مسكه. الضابط سألني عن اللي حصل، طبعا ما ينفعش أقوله إن معايا جن في العربية ومتخصص في كشف الحرامية. قلت له إن الراجل كان متوتر والشنطة اتفتحت ووقعت منها الحاجات اللي كانت في الشنطة، فحسيت إنه حرامي وأنا عارف إن في كمين جاي، فقلت أسلمه. الضابط شكرني وخد بياناتي عشان لو احتاجوني في الإجراءات القانونية. وأول ما مشينا بصيت في المراية لقيت حنتيرة قاعد ورا ورافع حواجبه وحاطط رجل على رجل، قعدت يونس شلبي في مسرحية العيال كبرت، حاطط رجل على رجل وماسكهم بإيده وعمال رافع حواجبه لفوق. قلت له: أنت كنت هتوديني في داهية.
2: يا عم بالعكس، أوديك في داهية إيه؟ ده أنا خلصتك من داهية.
0: على فكرة الضابط كان ممكن يشك فيا إن أنا معاه، بعدين انت عرفت منين انه حرامي؟
2: ريحته.
0: ريحته؟ انت جن ولا كلب؟
2: مقبولة منك يا عم، الحرامي ليه ريحة يا هيمة، والفلوس المسروقة دي ريحتها اوحش من ريحة شراب واحد راجع من مشوار بيروح لمدة 5 ايام وبيستحماش ولا بيغسل رجليه.
0: ايه القرف ده؟ بصيت له وسكت. جزء جوايا بيصدق انه مش جاي يأذي حد، بس هو فعلا غريب. وأيوة أنا لسه برضو مقلق، هكدب يعني؟ عادي إن أنا أقلق يعني. خد بقى عندك الليلة اللي بعدها حقيقة كانت ألعن. عدى كام يوم والمشاوير العادية ماشية تمام، راجل يركب رايح شغله، بنت رايحة الجامعة، ست كبيرة راجعة من عند بنتها، كله كده يعني. والعربية ماشية معايا حلو والتقييمات عمالة تعلى، لحد ما جه طلب في يوم برضو بعد نص الليل. رحت لقيت 2 واقفين في شارع عادي وفي دنيا عادي فيها حياة يعني، واحد مليان شوية والتاني رفيع وعمال يبص حواليه. ركب ورا، وأول ما قفلوا الباب حنتيرة همسلي:
2: نيتهم ريحتها مش حلوة.
0: الجملة دي كانت كفيلة ان انا اقلق، بس خلاص انا معايا حنتيرة ومش هلغي ولا هقول لهم انزلوا على المنطقة الصناعية القديمة من فضلك. في الوقت ده
3: وانت مالك؟ انت معرضش اللوكيشن ولا ايه؟
0: مشيت وقلت امر لله، وطول الطريق سمعهم ورا بيهمسوا البعض، وكل شوية اسمع جملة من ناحية البشوات دي ويقولوا: لما يركن عشان ما يتنايلش يعمل صوت، دي العربية نظيفة وحلوة. خلاص انا عرفت ان انا هتقتل، من كتر التوتر بقيت مركز معاهم مش مع الطريق، ولما دخلنا شارع ضلمة
3: على جنب هنا
0: وقفت، حسيت بحاجة باردة في ظهري. واحد منهم قال لي انزل بهدوء وسيب المفتاح. المليان منهم نزل وتحرك ناحيتي من الباب التاني وطلب مني الموبايل واني اسيب العربية وإلا هزعل. حسيت انها نهايتي، مش عشان الموت، علشان تحويشة عمري اللي راحت دلوقتي.
3: بقيت اقول انت فين يا زفت، انت فين يا زفت؟
0: هو مين اللي فين يا زفت؟ انت بتكلم نفسك؟ انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ انت كده كده هتسيب العربية، ولو اتكلمت تاني هنقلعك هدومك ونمشيك مالط.
3: الله يخرب بيتك، انت فين يا زفت اللي اسمك حنتيرة؟
0: في الوقت ده الكلاكس ضرب لوحده والانوار اشتغلت وطفت بسرعة، والدركسيون بدأ يلف يمين وشمال لوحده، والازاز بدأ يعكس وشوشهم بشكل غريب، وكل واحد منهم يشوف نفسه بوش واحد ميت. المليان فضل يقول يا نهار اسود، اما النحيف اللي كان حاطط المطوه في ظهري سحب ايده من ظهري، والاتنين اتوتروا جدا. واذا بالمليان بيترمي جوه العربيه من جديد، والابواب كلها اتقفلت، السنتر لوك اتقفل وكلبش.
1: انتوا عايزين تثبتوا مين يا ولاد؟
0: واحد منهم حاول يفتح الباب ما اتفتحش، التاني حاول يكسر ازاز الشباك ما اتكسرش. اما حنتيرة فظهر ليهم ظهور غريب، شكل تاني خالص، مخيف جدا. بس انا ما خفتش، انا حمدت ربنا. حنتيرة بقى في وسطهم الاتنين في الكنبة اللي ورا، ومسك كل واحد فيهم من قفاه وقام نازل ومسك رؤوس كل واحد فيهم، وهاتك يا ضرب في بعض، الراسين تضرب في بعض زي البيض اللي بيتكسر. كلهم حتة علقة، علقة تخلي الواحد يعترف بكل حاجة، تترجعك ليام الحضانة وتعترف بالسندوتشات اللي كنت بتقلبها من العيال. قلعهم هدومهم وبقوا بالملابس الداخلية، يعني مش كلها، حتى قطعة واحدة. الاتنين فضلوا يصرخوا، وفضل واحد فيهم يقولوا والله ما هنعمل كده تاني يا باشا، كنا بنهزر. اتفتحت البواب والاتنين نزلوا جري بمنظرهم ده، وانا ماسك الدركسيون وعمال اضحك. ومن يومها بدأت أفهم قواعد حنتيرة أكتر. حنتيرة عمره ما كان بيتحرك مع زبون عادي، حنتيرة بيشم الناس اللي مش تمام، الناس المحترمة ما بيتواجدش أصلا. يعني حنتيرة جاي تأديب وتهذيب وإصلاح، زي ما بيقول دايما على نفسه، أول ما حد يركب ريحته مش تمام، ريحة الشر والأذى تظهر، يظهر حنتيرة ويهمسلي الأول يديني التمام. واتفق معايا ان اي حد مش تمام ما ينفعش انزله، لان هو هيربيه. مرة ركب واحد طول الطريق بيكلم بنت في التليفون وبيهددها بصور بيبتزها بيها، حنتيرة مستنيه يظهر يظهر يظهر، لحد ما الراجل قال لو ما سمعتيش اللي طلبته وحولتي على انستا بي حالا اللي طلبته، هبعت كل حاجة دلوقتي لأهلك. فاذا بالراديو يشتغل وبدأ يتكلم حنتيرة، ونطق اسم الراجل ثلاثي، الراجل وشه صفر والموبايل وقع من ايده، والموبايل فجأة جاب delete all the phone، يعني التليفون كله بيتمسح وبيرجع لوضع الفاكتوري سيتينجز. الراجل نزل في نص الطريق وهو بيجري وعمال يقول العربية مسكونة، العربية مسكونة. مرة تانية ركب معايا واحد شيك قوي، لابس بدلة وحاطط بيرفيوم، يعني عارف يخرم المناخير كده. حنتيرة اول ما ركب لقيته بيهمس وبيقولي انه نصاب. الراجل طول الطريق عمال يتكلم في الموبايل عن عقود وشركات وتحويلات، وفجأة الكشاف اللي فوق وشه نور لوحده، والراديو فتح على مذيع بيقول
1: ده انت كانت تركيك بالإهلال، بطل تنصب على الناس يا حرامي.
0: وانت هموت من الضحك، مبقتش خاف. الراجل تنح، لقيت المحفظة بتاعته وقعت من جيبه واتفتح، وطلع منها بطايق بصورته فيها أساني كتيرة جدا. يخرب بيتك، رغم كل اللي بيعمله حنتيرة مع الناس السيئة، كان جوايا خوف منه بيجي كده بين الحين والآخر، لأنه عفريت كده كده، ومهما كان طيب أو ابن حلال هو عفريت. فسألته مرة وإحنا راكنين تحت البيت بندردش كده، وكنت مستني حلقة تيونس تخلص من كلام معلمين، قلت له وانت اللي اخترتني اكون صاحبك؟ بص من الشباك بصت حد كده بيتأمل،
1: عشان انت اول واحد

0: كلام حنتيرة هزيني بجد. ما ينفعش حنتيرة يسيب لحظة حلوة فيها تأثر كده تعدي.
1: وكمان بصراحة سواتك زي الزفت، بقول تساعدك لتموت نفسك، يخرب بيت سواتك.
0: واللي خلاني أتأكد إن حنتيرة طيب فعلا كان موقف عمري ما هنساه. كان وقت متأخر بعد نص الليل وجالي طلب من حي شعبي. وقفت بالعربية ولقيت راجل بسيط جاي يجري شايل بنته صغيرة تعبانة يا عيني ومراته وراه بتعيط. أول ما ركبوا الراجل قال لي الحقنا يا ابني على أي مستشفى أطفال بسرعة، البنت بتموت. اتحركنا بسرعة بس المشكلة إن الشوارع كانت زحمة وفي عربية نقل واقفة قافلة الدنيا. كنت متضايق ومتوتر، بصيت في المراية لقيت حنتيرة ساكت بطريقة خوفتني. لقيته بيقول لي سيبها على الله. حسيت إن في حد مسك الدركسيون وبدأ يدوس بنزين ويحرك العربية. العربيات قدامنا بدأت توسع يمين وشمال بشكل عجيب كأن في حد بيزقها. أنا اللي قاعد على كرسي السواقة ومسك الدركسيون لكن حاسس إن مش أنا المتحكم. أبو البنت عمال يقول يا رب والست بتقرأ القرآن وبتعيط. حنتيرة برضو ساكت، لا في المرة دي ضحك ولا رزالة ولا إفهات ولا أي حاجة. وصلنا أسرع من أي مرة. الراجل نزل يجري بالبنت ومراته ورا منه وأنا رفضت أخد أي فلوس. وقبل ما يقفل الباب قال لي ربنا يكبر بخاطرك يا ابني. بصيت في المراية لقيت حنتيرة عمال يقول يا رب. بصيت له وانا مبتسم لقيته بيقول لي
1: ما تحلقليش كده سوق يلا.
0: في الليلة دي انا ما بقتش شايفه مجرد جن كوميدي والكلام ده. انا شفت مخلوق من مخاليق ربنا قلبه نظيف قوي. بعدها بشهرين وانا راكن تحت البيت قلت له بص يا حنتيرة انا بصراحة بفكر ابيع العربية.
1: ليه؟
0: تعبت وخفت واللي انا عايشه ده فوق طاقتي.
2: من الزباين ولا مني بصراحة؟
0: من كل حاجة.
1: لو بعتها ترتاح؟
0: يمكن.
1: طب مش ممكن اكون انا احسن من الناس؟
0: لاول مرة معرفش ارد وسكت شوية وافتكرت ان كتير من الناس اللي شكلها عادي بيطلعوا في الاخر بجد زبالة. واكيد انتوا تعرضتوا من المواقف دي كتير مع ناس كنت فاكرينهم يستاهلوا. حنتيرة يمكن شكله ملخبط وظهوره يجيب جلطة لكن هو اكتر حد وقف جنبي في الدنيا دي. طيب انا لو ما بعتش العربية
1: بجد؟
0: بس هيبقى ليها شروط. مفيش رخامة على الناس المحترمة.
1: يا عم ببقى بهزر، ما بظهر لهمش غير بسيط.
0: مفيش تشغيل راديو لوحدك في وقت يونس ما هو شغال علشان انت بتخليني مركز في تفاصيل مهمة في القصص بتاعت يونس وخصوصا التجارب الحقيقية اللي بعشقها وتقوم مغير.
1: يا عم سيبك منه، ده انا ناويله على نية. اصبر.
0: مفيش يا حنتيرة.
1: اتفقنا شيء.
0: ومن يومها فضل حنتيرة ساكن معايا رسمي في العربية ولو حس ان الراكب طيب ما يظهرش، ولو حس ان الراكب وراه مصيبة يظهر. ولا زال عنده مشكلة مع رعب يونس. يوم الخميس الساعة 12 ده مقدس عندي يا جدعان، لازم اظبط حالي واقعد اسمع واردارات رايحة وجاية وايه. وحنتينا ما يحللوش الهزار والسخافة غير يونس شغال. بس بقاء الحال ودوام الحال من المحال. حنتيرة قال لي انه لازم يمشي. سألته ليه؟ قال لي ان ده طبيعي، ان مفيش حاجة في الدنيا بتدوم. واللي انا عارفه منه انه خلاص هيكمل معايا الشهر ده ويسيبني. يا ريت حنتيرة في حياتنا كلنا، كان فرق معانا كلنا بجد. انا بقوله من قلبي شكرا يا حنتيرة. كتب لنا قصتنا النهاردة فهد حسن.

تكلم مع علمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

أشهد أن محمدا رسول الله.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وفي تدوينه عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ثمن الرئيس السيسي التنسيق الذي تم بين الشركاء الإقليميين للتوصل إلى مذكرة التفاهم، وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الحرب تمثل نجاحا وانتصارا للولايات المتحدة، وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث أن الولايات المتحدة لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أعلن أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران قد بدأت رسميا اليوم، كاشفا عن مؤشرات إيجابية تعكس التزام الأطراف حتى الآن بنصوص الاتفاق المؤقت. من ناحية أخرى، طالب نائب الرئيس الأمريكي إسرائيل باحترام جهود التهدئة في المنطقة، وقال فانس إنه على حزب الله أن لا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وفي المقابل فإنه على إسرائيل أن تكف عن التصعيد في لبنان. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية اليوم، وأكدت القيادة المركزية في بيان لها أن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام لجميع بنود اتفاق وقف الحرب وبقائها سرية وفعالة. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أنه أثناء دخول قطار دمياط القاهرة إلى محطة طنطا خرج جرار القطار والبوجي الأمامي للعربات التالية للجرار عن القضبان في منطقة التحويلات بالمحطة، وذكرت الهيئة أن فرق الطوارئ انتقلت فورا إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات الفنية للتعامل معها، في حين لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو يؤدي إلى التأثير على حركة التشغيل على الشبكة. اقتصاديا، مؤسسة البترول الكويتية أكدت أنها بصدد استعادة مستويات إنتاج النفط إلى فترة ما قبل الحرب، وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم رفع الإنتاج النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع عادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري الدولي. رياضيا، منتخب كندا فاز على المنتخب القطري ب6 أهداف نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تمنى الرئيس السيسي التنسيق الذي تم بين الشركاء الإقليميين للتوصل إلى مذكرة التفاهم، وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لخفض التوتر ودعم الاستقرار في المنطقة. كما أعرب عن تطلع مصر للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور المصري في تقريب وجهات النظر خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن الاتصالات المصرية أسهمت في تهيئة الأجواء للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وفي اتصال آخر مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق ناقش الوزير عبد العاطي التطورات الإقليمية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورحب الجانبين بالمذكرة مؤكدين أهميتها في خفض التوترات وتجنب التصعيد بالمنطقة، فيما أشاد كل منهما بالدور الذي قامت به مصر وباكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر. كما شدد الوزيران على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار ويدعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الحرب تمثل نجاحا وانتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث إن الولايات المتحدة لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. اقتصاديا، مؤسسة البترول الكويتية أكدت أنها بصدد استعادة مستويات إنتاج النفط إلى فترة ما قبل الحرب، وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم رفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري الدولي. رياضيا، منتخب المكسيك يفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ويتأهل إلى الدور 32 في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكان على مذكرة التفاهم بين البلدين. وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تمم الرئيس السيسي التنسيق الذي تم بين الشركاء الإقليميين للتوصل إلى مذكرة التفاهم، وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لخفض التوتر ودعم الاستقرار في المنطقة. كما أعرب عن تطلع مصر للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور المصري في تقريب وجهات النظر خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن الاتصالات المصرية أسهمت في تهيئة الأجواء للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وفي اتصال آخر مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق، ناقش الوزير عبد العاطي التطورات الإقليمية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورحب الجانبان بالمذكرة مؤكدين أهميتها في خفض التوترات وتجنب التصعيد بالمنطقة، فيما أشاد كل منهما بالدور الذي قامت به مصر وباكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر. كما شدد الوزيران على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار ويدعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الحرب تمثل نجاحا وانتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث إن الولايات المتحدة لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. اقتصاديا، مؤسسة البترول الكويتية أكدت أنها بصدد استعادة مستويات إنتاج النفط إلى فترة ما قبل الحرب، وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم رفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري الدولي. رياضيا، منتخب المكسيك يفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ويتأهل إلى دور 32 في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: كان جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: jasmin de la bétine.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حياتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90.90. لإعلانك على الراديو 90.90، ابعت على 90.90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم. شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. افتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع النظري الإيراني عباس هرقجي مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لخفض التوتر ودعم الاستقرار في المنطقة. كما أعرب عن تطلع مصر للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور المصري في تقريب وجهات النظر خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن الاتصالات المصرية أسهمت في تهيئة الأجواء للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وفي اتصال آخر مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق، ناقش الوزير عبد العاطي التطورات الإقليمية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورحب الجانبين بالمذكرة مؤكدين أهميتها في خفض التوترات وتجنب التصعيد بالمنطقة، فيما أشاد كل منهما بالدور الذي قامت به مصر وباكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر. كما شدد الوزيران على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار ويدعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة. الخارجية السويسرية أعلنت إلغاء المحادثات الفنية التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنستوك، وذلك عقب قرار البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، وأرجع البيت الأبيض التأجيل إلى تعقيدات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى إلغاء الاجتماع الذي كان يستهدف بحث الخطوات التالية للاتفاق. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على ما وصفه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وفي المقابل أفادت مصادر لبنانية بمقتل 23 شخصا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي. ويأتي التصعيد وسط تأكيدات إسرائيلية بأنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل. اقتصاديا، منصة بيزنس انسايدر افريقيا اكدت ان مصر سجلت اكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخها، واشارت لان رفع سعر التوريد شجع المزارعين على زيادة الانتاج. كما ارتفعت كميات التوريد المحلية الى مستوى قياسي بما يدعم الامن الغذائي ويقلل الاعتماد على الواردات. رياضيا، منتخب المكسيك يفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ويتأهل إلى دور 32 في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. يا رب تكونوا مستمتعين بالأجازة ومزقططين ومهيصين وعاملين كل الخطط اللي كنتم مأجلينها. طمنوني عليكم وعملتوا ايه ومين نجح عشان نشغلوا النهاردة النجح يرفع ايده ونقعد نهيص له واقول له مبروك ونديله سقفة كبيرة وحاجات حلوة كتير. يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين ومستمتعين بالأجازة ونجحين ومكسرين الدنيا, واللي لسه النتيجة ما طلعتش يعني خلاص كلها أيام وهنتبسط كلنا. هنتبسط ولا ايه؟ قولولي ان شاء الله يا رب بالنجاح والتوفيق وتقضوا صيف 2026 وانتم مبسوطين ومزقططين وناجحين. وكل حبايب الحلوين اللي لسه ما امتحنوش, طلاب الثانوية العامة, هانت هانت هانت, انا بدعي لكم والله العظيم بدعي لكم. كل المسجز اللي بتجيلنا على 010-400-9094 اللي هي خاصية الواتساب للراديو 9090, اي حد قال لي ادعي لنا يا مها انا بدعي لكم والله العظيم بدعي لكم. فيا رب بالتوفيق والنجاح, والايام الجاية كده تعدي سهلة وبسيطة وتعدي بسرعة, تعدي بسرعة بقى عشان عايزين نستمتع مع بقية افراد العائلة اللي منهم كتير خدوا الأجازة. هانت هانت, بقول لكم ايه, هشجعكم
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: اهو انا بسقف وبدعي وبعمل لكم كل الحاجات الحلوة. يا رب ان شاء الله امتحانات الثانوية العامة تيجي كلها سهلة وبسيطة, طبعا فيها تركات عشان نشوف مين ذكر ومين ما ذكرش, لكن يعني متبقاش معقدة كده الناس تطلع بعد الشر معيطة. بإذن الله بإذن الله السنة دي الامتحانات هتكون غير, وهتقولوا وهتقولوا أنا أسف لعبة وحدوتة مها مصطفى قالت إن الامتحانات هتكون سهلة إن شاء الله. طيب تعالي بقى مها قوليلنا النهاردة جايالنا بفوازير صعبة ولا سهلة, هنتبسط مع بعض ولا هنضايق بعض؟ تعالى أقول لكم. أنا أظن يعني من إجاباتكم على البوست بتاعنا اللي على الأكاونت بتاع الراديو 99 على الفيسبوك الراديو 99, الناس كده إيه مصحصحة ومجاوبة ومركزة وإيه بقى. طيب تعالوا تعالوا أقول لكم, يلا سامعين مركزين؟ مش عارفة النهاردة ليه عايزة أكح كده, وأنا مش عايزة أكح أقعد أوجع لكم ودنكم. ماشي همسك نفسي كده لحد ما نخلص اللينك كده. طيب مش فايدة والله العظيم, مش عارفة مش عارفة اعمل فيا ايه. طيب يلا بينا. اول فزورة بتقول بتقول ايه يا مها؟ طيب انا بطير, انا بطير حاجة بتطير من غير جناحين وببكي بعيط من غير ما يكون عندي عينين. يعني انا ببكي ببكي بس ما عنديش عينين, وبطير بس ما عنديش جناحات. ده ايه ده بقى؟ ايه ده بقى الرعب اللي احنا فيه ده؟ لازم اجيب لكم حاجة يعني تصحصحكم كده ما تسمعوها ايه اللي هي بتقوله ده, ايه الست الغريبة دي. طيب تاني فزورة بتقول انا بكون طويل وانا صغير وببقى بقصر لما بكبر. ها انا بكون طويل وانا صغير وبقصر لما بكبر. سهلة دي, دي سهلة. وادخلوا شوفوا يا حبايبنا الحلوين اللي انا لسه مش هقول اسمهم دلوقتي على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك راديو 99, شوفوا هم مجاوبين ايه. وتعالوا بقى ملكوا تليفوناتنا قبل ما سمعكم اغنية كده, انا متأكدة ان هي هتصحصحكم هتصحصحكم كده. تليفوناتنا 2-18-10-68 والاس ام اس 199 وخاصية الواتساب اللي أنا بموت فيها وبحب الناس تبعتلي كده فويس نوتس نصبح على بعض ويقولولي أخبارهم هي 010-499-4. سوبر هيروز أبطال، اجمعوا على خاصية الواتساب وبعتولي فويس نوتس وقولولي مين نجح عشان نهيص مع بعض. تعالوا بقى نهيص دلوقتي معايا مع حكيم حلاوة روح، عشان انا عايزة صحصحكم كده الاغنية دي بحس انها بتفوق كده. فتعالوا نسمع حكيم ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مع مصطفى والفوازير بتاعت يوم الجمعة الجميلة اللذيذة اللي أنا شايفة كده أنه عايزة أصبح على كل الناس الحلوة اللي بعتن لنا على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90 ومجاوبين إجابات كلها، أظن كلها صح والله. طب خليني أقول لكم، لو أنتوا لسه فاتحين الراديو دلوقتي ومش عارفين إحنا إيه الفوازير بتاعتنا النهاردة، تعالوا أما أقول لكم إيه الفوازير وفكروا كده، وتقدروا تكلموني على 2-18-10-68 أو SMS 199 أو خاصية الواتساب اللي هي أنا بحبها قوي قوي قوي قوي اللي هي 010-400-9904. ماشي 010-400-9904. طيب أنا بطير من غير، دي أول فزورة، ماشي اسمعوا كويس. أنا بطير من غير جناحين وبعيط من غير ما يكون عندي عينين، ايه دي بقى؟ ولا ايه ده بقى؟ ده ايه ولا ايه ولا ايه؟ طيب طيب تعالوا بقول لكم الفزوره الثانيه عشان اصبح على حبايبي اللي بعتن لنا على الواتساب. انا بكون طويل وانا صغير وبقصر لما بكبر، كل لما اكبر اقصر، ما هذا؟ ايه بقى؟ قولوا لي، فكروا كده في الفزوره الاولى والفزوره الثانيه. وانا قلت لكم كل الناس الحلوه اللي نجحت تبعت لي عشان اشغل لها الناجح يرفع ايده واديها سقفه كبيره ونهيص ونزقطط ونعمل كل الحاجات الحلوه. حالا ثانيه واحده همشي بالدور عشان ما ازعلش حد. سعدي، يا سعدي صباح، يا سعدي انت بتكتب الاجابه وما بتصبحش حتى عليا، والله العظيم لا بقى، لا انا زعلان، انت الاجابات الاثنين صح بس انا زعلانه يا سعدي، لو سمحت بقى صبح علي، ماليش دعوه. طيب صباح الخير والسعاده وراحه البال يا جماعه، جمعه مباركه علينا جميعا باذن الله. الفزوره الاولى، الفزوره الثانيه، هو انا شكلي ايه؟ جبت النهارده الفزورتين سهلين ولا ايه؟ بس مش مشكله، يلا انتوا حبايبي وانا بحب كده ايه اخليكم مبسوطين. يا حبيبه قلبي اللي بعتلنا الالهام، يا لولو انت ليه مش بعتلي فويس النهارده بقى؟ صوتك القمر ده حرماني منه ليه؟ لو سمحتي انا عايزه فويس، لو سمحتي النهارده انا ليا طلبات، سعدي صبح والهام تبعتلي فويس نوت، ماليش دعوه. طيب رقم اخره 2505، صباح الفل منور الدنيا كلها، الاجابه هي انا اسمي حسام. يا حسام انت مجاوب اجابه واحده، فين الاجابه التانية؟ فين الفزوره التانية؟ انت جاوبت الفزوره الاولى، التانية لسه، لو سمحت يا حس جاوب لنا الفزوره التانية كمان. صباح الفل يا موها، الاولى كذا والتانية الضل، لا ضل ايه، بقولك كل ما بيكبر. مين البيشو؟ بيشو رقم اخره 5913، يا بيشو الحصان الجميل ده. طيب يعني لا، يعني هو كده الضل دي مش صح، الاولى صح، برافو عليك، هديكوا كلكوا سقفه كبيره في الاخر. العمر، ايه امير ده يا امير خمسة رقم اخره 5141، انت مسافر ولا ايه؟ انت رايح فين؟ خليك هنا يا والله العظيم ما عارفه انا مالي النهارده. طيب استنوا لو سمحتي، ممكن مبروك لجيهان، جيهان محمد نجحت في رابعه ودعواتك لسنه خمسه، ماشي سنه خمسه لسه ما طلعتش النتيجه. يا جيجي يا قمر، جيهان محمد الف مليون مبروك. طب مين اللي بعت لها التهنئه؟ رقم اخره 8407، معرفش بقى مين اللي بعت لك التهنئه يا جيجي يا قمر، المهم انه مبروك مبروك مبروك، وهديكوا كلكوا سقفه كبيره، صباح الفل وصباح الحلويات
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: تستاهلوا سقفه كبيره قوي قوي قوي قوي على شطارتكم النهارده الحلاوة اللي انتوا فيها دي، تعالوا ما نسمع محمود العسالي وصبرين النجالي. صح ولا ايه؟ ما بتألف انت ولا ايه؟ لا سمع عشان قافية يعني اللي هو ايه، عجبني رايمين كده. فيلا نسمع الاغنية الجميلة دي، اتنين غيرنا، مسلسل اتنين غيرنا. واخيرا نسمع واخيرا تليفوناتنا الجميلة 2-18-10-68 والاسم اس 199 وخاصية الواتساب 010-499-4. هرجع اكمل الحاجات الجميلة اللي على الواتساب، بس تعالوا كده عشان ايه ما زهقكوش مني وما صدعكوش من صوتي، نسمع نسمع واخيرا ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. بسرعة بسرعة يلا.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

ويوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لعبة وحدودة
0: على الراديو 90-90.
2: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90-90 ولسه مكملين معاك ومع الفوازير ومع النكحين. استنوا ما اقول لكم لحسن، في ناس كتير داخله بتقول ان هم ما سمعوش الفزوره. ازاي ده؟ احنا خلاص هنخلص الحلقه، انتوا لسه بتسمعونا دلوقتي؟ اعمل ايه بقى، اعيط ولا اعمل ايه؟ ماشي، خلينا نشوف الناس الحلوه اما اقول لهم ايه الفوازير النهارده في لعبه وحدوته. اول فزوره يا ناس يا حلوه انتوا يا جمال. بسم الله بسم الله. طيب، انا بطير من غير ما يكون عندي جناحين، وبعيط من غير ما يكون عندي عينين. تاني فزوره، بكون طويل وانا صغير وكل ما بكبر بقصر. ما هذا، ما هذا يا حلوين؟ ايه بقى؟ استنوا ما نشوف الناس الحلوة. يا صباح الفل.
3: صباح الفل عليك.
2: صباح الهنا.
3: ازيك عاملة ايه؟
2: ازيك يا عيودة؟
3: عاملة ايه اخبارك؟
2: اخبارك ايه حبيبتي؟
3: سمعت صوتك؟
2: ايوان. استني ما اديكي سقفة، استني الحلوة دي ما اقدرش. طمنيني عليكي يا عيودة،
3: صليتك علينا كده بتبقى فيها بهجه وفرحه وسعاده وربنا يحرمنا منها.
2: تسلمي.
3: ويا ريت تبقى كل يوم كده نسمعها كده بيكي، وتبقي كده انت على الصبح كده. ايه
2: انا عايزه اعمل
3: دواء كل حاجه.
2: يا ان شاء الله يساعدك وما تحتاجي الدواء ابدا ولا تحتاجيني، بس انا عايزه اقترح ابقى اعمل غير السقفه الكبيره بوسه كبيره. ايه رايك في الفكره دي؟ عشان انا عايزه اديكم بوسه كبيره.
3: كل حاجه حلوه مني.
2: تسلمي لي عيوده، تسلمي لي.
3: كل كرماتك حلوه.
2: ده انت اللي حلو، قمر وعسل وسكر. صباحك هنا وسعاده حبيبه قلبي.
3: كرهنا بجد كده مود تاني خالص كده.
2: ان شاء الله يسعدك يا عيوده.
3: الجمعه كمان بتبقى اجازه والدنيا
2: أيوة
3: بتبقى
2: معاكي
3: كده.
2: بظبطكم وشهيصكم وصحصحكم كده، عشان احنا يوم الجمعه ده بنبقى مكسلين كلنا وعايزين ننام، فانا بقى ببقى عايزه صحصحكم.
3: بتبقى على الحلقه غير الحلقه انت بتعملي لنا حلقه.
2: حبيبتي عيوده
3: حلوه قوي، فربنا يديمها.
2: صباحك هنا وسعاده
3: علينا نعمه يعني،
2: وانتوا يديمكم انتوا عليا كل حاجه حلوه. حبيبه قلبي صباحك هنا وسعاده.
3: بصي ما نقدرش نعدي جمعه من غير ما نسمع صوتك يعني.
2: انا هعمل البوسه الكبيره دي عشان انا مش عارفه ابوسك. انا هعمل البوسه الكبيره دي عشان ايه ده؟ اقتراح لازم اعمله. صباحك هنا يا قمر. طيب صباح الفل. الو، في معانا تليفون تاني. الو، والله انا مدخله. الو ايوه يا صباح الهنا، فيش حد ولا ايه؟ رحتوا فين يا حلوين؟ طب كلمونا تاني. تليفوناتنا 218، بصوا بقى 218-10-8-66 والاسم اس 199، وخاصية الواتساب اللي حلوة قوي قوي قوي قوي قوي. ايه مه 0 0 10. اهو ده بقى، اهو ده بيبقى حال الناس اللي ما بتاكلش كويس. عرفتوا انا بقول لكم كله كويس ليه؟ عرفتوا؟ يلا 0 10 490 90 4. وعشان انا وعدتكم اللينك اللي فات ان انا هديكم سقفه كبيره كلكم في اخر اللينك، ونسيت طبعا، فهعمل ايه؟
4: ويستاهل سقفه كبيره.
2: ماشي. طيب بقول لكم ايه بقى، استنوا. احمد ابراهيم، صباح الخير. ايه صباح الفل والياسمين والهنا عليك يا مها، اجبت الفزوره الاولى، اجبت الفزوره الثانيه. صابونه؟ لا يا احمد ابراهيم، صابونه ايه؟ مش صابونه، لا مش الصابونه، بس يعني انت شاطر، والله انت شاطر. طيب عايزه نسمع القمر اللي يعني ايه سمعتني وانا بقول انا عايزه اسمع صوت القمر. تعالوا نسمع صوت القمر. ايه؟
1: صباح الخير والسعادة وراحة بال يا مها يا قمر. انا اقدر اعسلك امر، انت تأمري، انت جميلة وكلك ذوق وكل كلامك حلو وبتسعدينا بالبرنامج بتاعك الجميل، الكبير قبل الصغير. انت عارفة احنا بنتساعد كتير كتير كتير قوي، وبنستناك من الجمعة للجمعة، وبرضو بسمعك يوم السبت، فهماني يعني جمعة وسبت انت شغلاني. يسعد صباحك بكل خير وربنا يسعدك. طبعا مش هقولك فطرتي ولا لا، انا اكيد طبعا عارفه انك ما فطرتيش، لكن اتمنى انك تفطري عشان ده النموذج الصحي لبدايه الحياه. حلوه دي، حلوه دي. ويسعد صباحك. الفزوره الاولى زي ما قلتلك السحاب، والفزوره الثانيه الشمعه. يسعد صباحك بكل خير، ويلا باي باي.
2: يا إلهامي يسعد لي عمرك كله مش صباحك بس، والله العظيم أنا اللي يعني أنا بموت فيكي وبموت فيكي وكلكم، كل الناس الحلوة اللي بتبعتلي وتكلمني لعبة وحدوتة، مكانش هيبقى لعبة وحدوتة من غيركم. أنا هقلبها نكت، لا خالص أنا بهزر معاكم. لولو أنا بحبك قوي قوي قوي قوي، وهفطر أول ما امشي، والله هفطر اول ما اخلص ان شاء الله الحلقه. تسلمي لي يا الهام، وصباحك هنا وسعاده وكل حاجه حلوه قوي قوي زيك كده. طيب نقول ايه؟ نقول صباح الفل لمين كمان؟ مين كمان؟ تعالوا عشان نشغل بقى الناجح يرفع ايده. صباح صباح الورد، ماشي. محمد رجب ابو منه، يا محمد يا رجب صباح الحلويات. طيب شكرا قوي يا قلبي. الفزورة الاولى والتانية العمر، لا مش العمر ده، مين ده كان حد كان بيقول لجيهان، مبروك يا جيهان ان انت نجحتي في رابعة، يا رب يا رب بالنجاح والتوفيق لكل الناس اللي بتمتحن وكل الناس اللي مستنية النتيجة بتاعتها. طيب صباح الخير عليكو، عايزة ابعت رسالة لمراتي عشان هي بتسمعكو دلوقتي، قولي لها جوزك يا سالي فعلا بيحبك وانت بجد كل حاجة في حياته، وفعلا مش لا يا سالي، ايه يا سالي ده، هو بس مسؤوليات الشغل زادت عليه ولازم تبقى عينه في وسط راسه، بيحبك سالي جوز. انت بقى ما قلتش اسمك اصلا، اسمك ايه؟ محمد عادل. محمد عادل يا سالي بيحبك بيحبك بيحبك، ومسؤوليات الشغل زادت، الشغل دلوقتي على الناس كلها، ولو فعلا ما حطوش عينيهم في وسط راسهم هتبقى مشكلة كبيرة. سلسولي اعقلي كده، اعقلي، الراجل بيحبك اهو، بعت على الهوى، على هوا الراديو 90-90 يا ترجاكي. ان شاء الله يا رب يصلح ما بينكم ويبعد عنكم اي شر وشر عيون الناس، وتفضلوا تموتوا في بعض مش تحبوا بعض بس. سالي اوعي اوعي. طيب صباح الخير احمد شوقي، بيصبح المنطقة الصناعية كلها، ومحمد فريد بالاخص. ومحمد شوقي نهاركو ابيض، نهارك فل انا رايح افطر. افطر بقى بالهنا والشفا، بالهنا والشفا يا احمد يا شوقي. ايه الجمال ده، ده صورة جميلة. صباحكم هنا وسعادة وكل حاجة حلوة، وهديكم بقى كلكم كل الناس الحلوة اللي جاوبت اجابات صح اهي،
4: ويستاهل سقفة كبيرة.
2: كل حبايبي الحلوين اللي نجحوا والنتيجة بتاعتهم طلعت، تعالوا بقى نسمع عبد الحليم حافظ الناجح يرفع ايده، ونرجع تاني بسرعة عشان قبل ما الحلقة تخلص. يلا مبروك مبروك يا حبايبي.

0: راديو 90 90.
1: ايه بقى لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. لو انت لسه فاتح راديو 90 90 دلوقتي ما يصحش، والله زعلانة، والله زعلانة. لعبة وحدوتة اللي انت بتسمعه دلوقتي ده كل يوم جمعة وسبت من الساعة كام؟ قول ورايا، من الساعة 10 للساعة 11 كل يوم جمعة وسبت تسمع لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90 من الساعة 10 للساعة 11 لو سمحت. والأهم كمان ولاد حضرتك أو ولاد حضرتك هم اللي يسمعوني، والجدات الجمال اللي بيسمعوني على راس راسي. أنا والله العظيم يعني من غيركو ولا حاجة. خالد عشان ما يزعلش، خالد فوزي بيقول صباح الفل، صباح الهنا والسعادة عليك يا خلود. لو انت لسه فاتح الراديو دلوقتي، احنا النهاردة في لعبة وحدوتة كان عندنا فزورتين هقولهم سريعا، وهم اوريدي كذا حد دخل على الهوا وقال الإجابة الصحيحة، بس هقولها سريعا قبل ما اخد مكالمة انهي بيها الحلقة النهاردة. مكالمة مهمة قوي، فركزوا يلا. طيب، بطير من غير جناحين وبعيط من غير عينين، بعيط بيمطر السحاب. ايوة السحاب، برافو عليكم. طيب، بكون طويل وانا صغير وبقصر كل ما بكبر، مين بقى؟ الشمعة الشموعة اللي بتنور لنا لما النور يقطع، الشمعة الجميلة. ايه بقى؟ هديكم كلكم
2: ويستاهل سقفة كبيرة
1: يا ماما. انتوا شاطرين قوي قوي قوي قوي على احلى مها. يا رب يسعدك يا خالد. بيقول انا راجل عجوز. انت مش راجل عجوز خالص، ده انت قمر، والله العظيم قمر. ويعني على راسي ان انت بتسمع الراديو 90 90 وان صوتي مبهج ومصدر السرور. الله يسعدك يا خالد يا رب. لا مش عمه خالد، انا بقول خالد على طول لو سمحت بعد اذنك، يعني اوعى تكون تزعل مني. يا رب يسعدك ويوفقك ويرزقك كل حاجه حلوه. صباحكم كلكم هنا وسعاده وبونبوني وشوكولاته وكل الحاجات اللي السوبر هيروز حبايبي بيحبوها بس مش بنكتر منها. تعالوا ناخد المكالمة دي قبل ما نمشي. صباح الفل.
3: صباح الفل عليك يا أحلى ما في الدنيا
1: يا محمود. صباح الهنا والسعادة محمود. يا جماعة، صديق الصدوق للبرنامج وليا، يعني أنا قلت إن أنت صديقي من غير ما نكون أصدقاء. يا رب يسعدك يا محمود. محمود من الإسماعيلية يا جماعة، ودايما بيكلمنا كده يقول لنا أخبار جميلة عن الإسماعيلية وعن أخبار ولاد إخواته الحلوين اللي لسه ما كلمتهمش، بس النهاردة جاي لنا كده بموضوع جديد. يلا محمود، النهاردة أنت هتختم بسرعة.
3: هو عشان بس يبقى سريع عشان وقت البرنامج، انا بنوه للاهالي اللي دايما بتسوق العربيات وبتخلي ولادهم يطلعوا بدماغهم بره شباك العربيه، دي حاجه خطر جدا جدا جدا جدا.
1: بالظبط،
3: الولد ان هو ياكل مطب او ياكل نقره، الولد نفسه وشه يتخبط في الازاز يتعور، ودي حصلت امبارح. عشان كده
1: يا حبيبي
3: كنا بنتكلم فيها النهارده، ان الطفل عنده اقل من 5 سنين وشه يتفتح بسبب الازاز عشان
1: يتخبط
3: من الازاز بره. رجاء رجاء لكل الاهالي يعني خلي بالهم من الحته دي خوفا على اولادهم
1: طبعا
3: وعلينا
1: طبعا طبعا. وانا بشوف اللقطه اللي لسه كنت بقولك يا محمود، ان الام او الاب قاعدين وعشان ابنهم او بنتهم بيعيطوا فقعدوهم على رجليهم قدام الدركسيون. بالظبط، اللي هو اسمها دركسيون ولا اسمها الطاره،
3: عشان يسهيه 5 دقايق يضيع عمره كله.
1: بعد الشر، بعد الشر عن كل الناس،
3: ويحفظ كل
1: ولادنا. الموضوع ده فعلا فعلا فعلا محتاج ان احنا نتكلم فيه، ونتكلم فيه باستفاضه. بس يا جماعه يعني اتفضل يا محمود.
3: خليها في دماغك ان انت تستعملي حاجه
1: عيني
3: اللي بتحصل زي كده، لان الواحد بيشوف حاجات تخوف.
1: عينيا والله. دن يا باشا، انت تؤمر.
3: والامر اللي وسلامي ليك وكل المستمعين، والف الف
1: صباح
3: ناجحين يا رب، وصباح الورد عليكم.
1: صباح الهنا والسعاده عليك يا محمود وعلى كل اهلك وحبايبك، وجمعه مباركه عليكم. مع الف سلام. مع السلامه. مع السلامه يا جماعه. بجد الموضوع ده يعني انا ببقى وانا في الشارع واشوف لقطه زي دي اللي محمود بيتكلم عليها، ببقى نفسي اطلع من الشباك. ويا جماعه اللي سايقين، ابنكم ورا بعد الشر فعلا مطب حفرة. هو يا حبيبي بعد الشر ما سيطرش على حركته. دايما احنا دايما بنسمع طول عمرنا ان الراس اتقل من الجسم كله, فبعد الشر ممكن تحصل حاجات كتير قوي. ليه عشان فرحان بشوية هوا؟ ابقى افركن وافتح له الشباك ويتهوى زي ما انت عايز. وحكاية ان الطفل يعيط فاخده على حجري وانا سايقة, دي كارثة كارثة كارثة. فاحنا ده هنتكلم فيه فعلا باستفاضة, وحاول ان انا اجيب حد ينورني متخصص نتكلم في الموضوع ده, عشان انا مش متخصصة بس انا بتكلم كأم بس. فان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده ومش هنعديه كده عشان ما ينفعش أرواح ولادنا لو سمعتوا. كنت معاكم مها مصطفى النهاردة لعبة وحدوتة على الراديو 99, وإن شاء الله كن معاكم بكرة من الساعة 10 للساعة 11 بلعب جديدة وحدوتة جديدة في لعبة وحدوتة. أنا بحبكم قوي قوي قوي قوي, وهنختم بمين؟ روبي قلب بلاستيك. مع السلامة. بحب

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع النظري الإيراني عباس عراقجي مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لخفض التوتر ودعم الاستقرار في المنطقة. كما أعرب عن تطلع مصر للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور المصري في تقريب وجهات النظر خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن الاتصالات المصرية أساهمت في تهيئة الأجواء للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وفي اتصال آخر مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق، ناقش الوزير عبد العاطي التطورات الإقليمية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورحب الجانبين بالمذكرة مؤكدين أهميتها في خفض التوترات وتجنب التصعيد بالمنطقة، فيما أشاد كل منهما بالدور الذي قامت به مصر وباكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر. كما شدد الوزيران على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار ويدعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة. الخارجية السويسرية أعلنت إلغاء المحادثات الفنية التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع مورغنستوك، وذلك عقب قرار البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. وأرجع البيت الأبيض التأجيل إلى تعقيدات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى إلغاء الاجتماع الذي كان يستهدف بحث الخطوات التالية للاتفاق. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على ما وصفه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وفي المقابل أفادت مصادر لبنانية بمقتل 23 شخصا وراء الغارات والقصف الإسرائيلي. ويأتي التصعيد وسط تأكيدات إسرائيلية بأنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل. اقتصاديا، منصة بيزنس انسايدر افريقيا اكدت ان مصر سجلت اكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخها، واشارت لان رفع سعر التوريد شجع المزارعين على زيادة الانتاج، كما ارتفعت كميات التوريد المحلية الى مستوى قياسي بما يدعم الامن الغذائي ويقلل الاعتماد على الواردات. رياضيا، منتخب المكسيك يفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ويتأهل إلى دور 32 في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ولد لا يكون لعب كرة زي ما أنا بقول
4: فتاح التاني حلوة وسحبها سحب السموم
5: دي طلبة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شتا على مالك
4: بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
6: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ملوك الكورة مع محمود الفقي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني يتوجه اليوم إلى كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الاثنين المقبل. الجالية المصرية في كندا تدعو لتنظيم فعالية جمهورية كبرى لدعم المنتخب. كندا تفوز على قطر بستة أهداف نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات. المكسيك أول المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين بفوزها على كوريا الجنوبية. جنوب أفريقيا تتعادل مع تشيك بهدف لكل فريق. سويسرا تفوز على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف. وأخيرا مواجهة قوية تجمع أمريكا وأستراليا الليلة في العاشرة مساء.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم. شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم. والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم. وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لخفض التوتر ودعم الاستقرار في المنطقة. كما أعرب عن تطلع مصر للتوصل إلى اتفاق نهائي مستدام يعالج شواغل جميع الأطراف عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور المصري في تقريب وجهات النظر خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن الاتصالات المصرية أسهمت في تهيئة الأجواء للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وفي اتصال آخر مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق، ناقش الوزير عبد العاطي التطورات الإقليمية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورحب الجانبان بالمذكرة مؤكدين أهميتها في خفض التوترات وتجنب التصعيد بالمنطقة، فيما أشاد كل منهما بالدور الذي قامت به مصر وباكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر. كما شدد الوزيران على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الأمن والاستقرار ويدعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة. الخارجية السويسرية أعلنت إلغاء المحادثات الفنية التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع فلادفوستوك، وذلك عقب قرار البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. وأرجع البيت الأبيض التأجيل إلى تعقيدات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم الواقعة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى إلغاء الاجتماع الذي كان يستهدف بحث الخطوات التالية والاتفاق. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على ما وصفه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وفي المقابل أفادت مصادر لبنانية بمقتل 23 شخصا وراء الغارات والقصف الإسرائيلي. يأتي التصعيد وسط تأكيدات إسرائيلية بأنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل. اقتصاديا، مصر أكدت خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التزامها بدعم الأمن الغذائي الإقليمي باعتباره جزءا أساسيا من الأمن القومي. واستعرضت مصر مشروعاتها القومية لتعزيز الإنتاج الزراعي مثل الدلتا الجديدة وتشكى وشرق العوينات وسيناء، والتي تستهدف إضافة نحو 4.5 ملايين أفدنة للرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. رياضيا، مواجهة قوية تجمع أمريكا وأستراليا الليلة في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

0: مستمعينا، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

زُيِّنَ لَهُمْ

وكلمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مشاهدي الكرام، استمعتم إلى هذه الآيات البينات والتي تليت على مسامع حضراتكم من فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الجمعة، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وأسأل الله جل وعلا ونحن في هذا المقام الشريف نتوسل إلى ربنا بحبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته الطيبين الطاهرين يا رب العالمين، أن يجعل مصر آمنة سخاء رخاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توسع على المصريين في أرزاقهم، وبارك لنا يا ربنا في أقواتنا جميعا يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، ونحن في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نستمع بعد قليل إلى خطبة الجمعة لفضيلة الدكتور على الله الجمال إمام مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويتحدث عن فقه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، نسأل الله ونحن في هذا المقام الشريف أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يفك الكرب عن المكروبين، ويزيح الهم والغم عن المغمومين بجوده وكرمه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد الآذان.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدي الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة رفع نداء الحق، رفع الآذان فضيلة الشيخ عبد الله عزب من رحاب مسجد نفيسة العلم، من رحاب دوحة بيت النبوة، من رحاب الطهر والعفاف، من رحاب مسجد سيدتنا وبجوارنا مقام سيدتنا الشريف المنيف السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فنسأل الله سبحانه أن ينفعنا ببركاتها يا رب العالمين، وأن يحشرنا مع جدها صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين في ساحة رضوانه ومستقر رحمته. أحبتي الكرام، وبعد قليل تستمعون إلى إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تستمعون إلى فضيلة الدكتور على الله جمال، وهو يتحدث عن فقه الهجرة إلى الله سبحانه. وظن المشركون أن الله تاركا حبيبه صلى الله عليه وسلم لكيدهم وعنادهم، وتناسى هؤلاء جميعا أن الله قال لحبيبه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه: والله يعصمك من الناس، وكما يقول المحبون تعليقا على الآية الكريمة: إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. فنسأل الله أن يطمئن قلوبنا يا رب، وأن يكشف عنا الغموم والهموم يا رب العالمين.
1: رحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته وخضعت الألباب لرفيع عظمته وذلت الجبابرة لعظيم عزته سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويوصل ويقطع ويخفض ويرفع لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم صلِّ وسلِّم على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله صلى الله عليه وسلم تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونكرع بها من موارد الفضل واقذف بنا على الباطل فندمغه وبعد فقد قال ربنا سبحانه أليس الله بكاف عبده وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق والصديق في الغار لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم ما سامني الدهر يوما واستجرت به صلى الله عليه وسلم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وقد مضت سنة الله في دعوات الأنبياء أنها لا تنتشر حتى يهاجروا في سبيل الله فهذا أبو البشر آدم عليه السلام وأمنا حواء نزل إلى الأرض وهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى وهذا إذان بالهجرة ثم هاجر نوح عليه السلام لما صنع السفينة وظل فوق سطح الماء كما جاء في مسند الإمام أحمد 40 سنة على سطح الماء حتى استوت السفينة على الجودي في يوم عاشوراء وهاجر إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ثم هاجر لوط عليه السلام فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ثم هاجر موسى عليه السلام فأوحى الله إليه فأسر بعبادي إنكم متبعون وهاجر داود عليه السلام إلى أن هاجر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقبل أن يهاجر المدينة رآها في رؤيا منامية فظن أنها أرض اليمامة وقيل ظن أن إنها أرض البحرين فقال إني أريت دار هجرتكم إني أريت أرضا سبخة ذات نخل بين لابتين بين لابتين هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة
قبل أن يهاجر إليها. ولما جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت حرماً كمكة بل أشد، صارت حرماً وضوعف فيها من البركة. فقال: يا رب، إن إبراهيم خليلك ونبيك وعبدك قد دعاك لأهل مكة، وإني أدعوك لأهل المدينة، اللهم بارك في مدها وفي صاعها، واجعل البركة بركتين. وفي رواية: إن إبراهيم عليه السلام قد حرم مكة وإني حرمت المدينة. وهاجر صلى الله عليه وسلم سرا، وهاجر عمر رضي الله عنه وأرضه جهرا. والسر في ذلك عظيم، أنه صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يهاجر جهرا، ولكنه لو هاجر جهرا لألزم الضعفاء من صحابته وأصحاب الأعذار أن يهاجروا جهرا كما فعل، ولكنه كما قيل: الضعيف أمير الركب. لذلك كان إذا مشى مع أصحابه مشى خلفهم ليحفز الضعيف وكبير السن، فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. لما علم سراقة أن قريشا قد أعدت مكافأة لمن يمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بالقيافة وبعلم الآثار والنسب، وهو من بني مدلج وهم على علم بالقيافة والنسب والآثار، فتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اقترب منه وسمعه وهو يتلو القرآن فهو يصف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت أبدا، وإنما الذي كان يلتفت هو أبو بكر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكنت أستقسم بالأزلام، وهو ضرب من الودع. قال: فاستقسمت بالأزلام، أضر محمدا أم لا؟ فقالت الأزلام: لا تضره. ومع ذلك خالفت الأزلام وتتبعته، فلما أن دنوت منه بفرسي ساخت قوائمه في الرمال في مكان لا تسوخ فيه الأقدام، فلما اقتربت منه قلت: يا رسول الله، أعطني الأمان، فأعطاني الأمان. ثم بشره، وتلك نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ينطلق سراقة إلى قريش فيقابله أبو جهل ويعاتبه: لماذا لم تمسك بمحمد؟ فيجيبه وكان شاعرا فيقول: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى يوما أن أمره ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه صلى الله عليه وسلم. هذا موقف من الهجرة. وموقف آخر لمصعب ابن عمير، ذلك الشاب الجميل الذي كان يعيش في الترف والنعيم وتحمل الأذى من أجل رسول الله، وهو الذي مهد للهجرة في المدينة المنورة. ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقول: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لأنه تحمل الأذى من أجل رسول الله. انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوي يغزوانه بأطيب الطعام والشراب، ورأيت عليه حلة اشتراها بمئتي درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون. وكان شديد الشبه بسيدنا صلى الله عليه وسلم. ففي يوم أحد استشهد، فظهر إبليس، وإبليس إنما يظهر في هذه المواقف الصعبة، ظهر إبليس في صورة شخص وقال: لقد قتل محمد، لشدة شبهي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة
من كانوا شديد الشبه بسيدنا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر محمد ابن سيد الناس في عيون الأسر خمسة من بني عبد المطلب، فقال: بخمسة شبه المختار من مضري، يا حسن ما خولوا من شبه الحسن، كجعفر وابن عم المصطفى قسم وسائب وأبي سفيان والحسن. فأما جعفر فهو جعفر الطيار الذي قال له رسول الله: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. وأما قسم فهو ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو سفيان فهو ابن الحارث ابن عبد المطلب. وأما سائب ابن عبيد فهو جد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وأما الإمام الحسن فهو الإمام الحسن بن علي كرم الله وجهه. لقد كانت الهجرة النبوية تغيير موقع لا موقف. فأما الموقع الذي تغير أنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وأما الموقف الذي لم يتغير فهو دعوته صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويصور القرآن الكريم مشهد الغار فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لم تنصروه في تبوك فقد نصره الله في الغار. ثم يذكر القرآن مشهدين في يوم حنين، يقول عن التأييد: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. هذا في يوم حنين. وبعدها بآيات يقول عن الغار: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود

صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بالخطاب، وهو معه البداية: كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته، ونحن معه في النهاية. فهو الشفيع صلى الله عليه وسلم، فعندما يلجأ جميع الخلق إلى الأنبياء، يأتون جميع الأنبياء، فيقول كل واحد من الأنبياء: نفسي نفسي. فعندما يأتون إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه يتصدر الموقف بشجاعة وبتأييد من الله، ويقول: أنا لها أنا لها. إلا تنصروه فقد نصره الله. وأذكر في ذلك قصة في حق الإمام مالك تخصه هو، فهي حالة خاصة لا نقلده فيها. ذلك كما يقول عبد الله بن المبارك: كنت جالسا مع الإمام مالك، وكان يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحدث حديث رسول الله إلا على طهارة، فلدغته عقرب 16 مرة، فلم يتحرك من مكانه، واصفر لونه وكاد أن يسقط على الأرض. فلما انتهينا من المجلس عاتبته، فقال الإمام مالك: منعني أن أتحرك الذي منعني إجلالي وتقديري لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. وهنا يقول الإمام ابن عجيبة: إن هذا النصر الذي منحه الله لحبيبه، إلا تنصروه فقد نصره الله، إنما يمتد إلى يوم القيامة للعارفين بالله والأولياء، فهم ورثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله قد أغنى أولياءه عن خلقه. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أيها الإخوة الكرام، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإذا كانت الهجرة قد ختمت، وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، فإن الهجرة التي أمر الله بها لم تنسخ، تلك الهجرة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأقف على ذلك لقول لأبي بكر الواسطي، أنه قال: الناس على 3 طبقات، وتأملوا هذا الكلام. قال: قوم من الله عليهم بأنوار الهداية فحفظهم عن الوقوع في الكفر والشرك والنفاق، وأما الطبقة الثانية وهي أعلى من الأولى، قوم من الله عليهم بأنوار العناية، وهؤلاء حفظهم الله عن الكبائر والصغائر، وقوم من الله عليهم بأنوار الكفاية، وهم قوم حفظ الله قلوبهم عن الخواطر السيئة والرديئة. أليس الله بكاف عبده؟ من الله عليهم بأنوار الكفاية. ولذلك أقف على معنى لبعض الصالحين، أنه قال: ليست الخطورة على القلب من الذنب، بل هناك 5 أشياء أضر على القلب من الذنب. أولها تعظيم الذنب، أن تعتقد أن الله لن يغفر لك، وهذا يأس من رحمة الله. وثانيها احتقار الذنب، ومعناه أمنك من عذاب الله ومن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وثالثها الجرأة على الذنب، يعني أن تتعود على الذنب كالعادات اليومية. ورابعها المجاهرة بالذنب والمجاهرة

0: بالذنب أي عمل الذنب أمام الناس دعوة إلى الذنب وإلى المنكر. وخامسها الإصرار على الذنب، فالإصرار على الصغائر من الكبائر. ثم أختم بقول لسيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه في هذا المعنى، أنه قال تسابع، يقول لمريديه وتلاميذه تسابع عند مجيء الأمر من الله، أي إذا أمرك الله بأمر أو بطاعة فكن كالأسد في تنفيذه، وتمارض عند مجيء النهي من الله، فإذا نهاك الله عن شيء كن كالمريض وابتعد عن الذنب وعما نهى الله عنه. الهجرة إلى المدينة كانت فتحا على الإسلام ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنصر منصب عليه وهو المراد وهو المعني وهو الحبيب وهو المحبوب، فتعلقوا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اشف مرضانا ومرضى الناس أجمعين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج يا ربنا كرب المكروبين، اقض حوائجنا وحوائج الناس أجمعين. اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين. احفظ مصر واجعلها في ضمانك وأمانك يا رب العالمين. من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل مصر بلدا أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. ورضي اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم اجعلنا في جوارها واحشرنا مع جدها صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استقيموا واستووا يرحمكم الله، استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر.

0: لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمع راديو 90 90، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

بحلب كل الأسرار في بحر الروح خدني الطيار بحر ملوح.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرابجي بحثا مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لخفض التوتر والدعم الاستقراري في المنطقة. كما أعرب عن تطلع مصر للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور المصري في تقريب وجهات النظر خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن الاتصالات المصرية أسهمت في تهيئة الأجواء للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وفي اتصال آخر مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ناقش الوزير عبد العاطي التطورات الإقليمية عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورحب الجانبان بهذه الخطوة مؤكدين أهميتها في خفض التوترات وتجنب التصعيد بالمنطقة. الخارجية السويسرية أعلنت إلغاء المحادثات الفنية التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب قرار البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا. وأرجع البيت الأبيض التأجيل إلى تعقيدات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن شن غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. من جانبها أفادت مصادر إعلامية بمقتل 23 شخصا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي. مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد انتهاء كافة القطاعات المعنية من تجهيز الخطة الخاصة بتأمين امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ بعد غد الأحد، وأوضح أن الخطة تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط لجان الامتحان، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان. اقتصاديا، وخلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أكدت مصر التزامها بدعم الأمن الغذائي الإقليمي باعتباره جزءا أساسيا من الأمن القومي. واستعرضت مصر مشروعاتها القومية لتعزيز الإنتاج الزراعي مثل الدلتا الجديدة وتوشكا وشرق العوينات وسيناء، التي تستهدف إضافة نحو 4.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. ورياضيا، مواجهة قوية تجمع أمريكا واستراليا في العاشرة مساء بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح

西。لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: في طريق والوحدة 90 90 هتصاحبك في طريق

0: من الثالثة عصرا
1: مع أحمد غالي.
2: المناطق الجنوبية في لبنان شهدت اليوم حركة نزوح كثيفة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت، وذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عددا من البلدات والمناطق في الجنوب والبقاع. من جانبها أفادت مصادر إعلامية بمقتل 23 شخصا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع. الخارجية الفرنسية دعت إلى عدم المبالغة في تفسير تأجيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اللحظة الأخيرة والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم، مؤكدة أن الاتفاق بين الجانبين تم توقيعه بالفعل. واعتبرت الخارجية الفرنسية أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في سويسرا فقط جزءا من أهميته بعد توقيع الاتفاق أمس الأول على أعلى مستوى بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صرح بأن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بما وصفها بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران لتحقيق مصالح الشعب الإيراني. مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد انتهاء كافة القطاعات المعنية من تجهيز الخطة الخاصة بتأمين امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ بعد غد الأحد، وأوضح أن الخطة تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط لجان الامتحان وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوب قرر إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع المجتمع الأعمال وتسريع إنهاء التحديات الضريبية والجمركية من خلال التوسع في التسويات الودية وتبسيط الإجراءات. ورياضيا، منتخبا أمريكا وأستراليا يلتقيان في العاشرة مساء بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 99.9.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يتوجه اليوم إلى كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من كأس العالم. الجالية المصرية في كندا تدعو إلى تنظيم فعالية جماهيرية كبرى لدعم المنتخب. مواجهة قوية تجمع أمريكا وأستراليا الليلة في 10:00 مساء. منتخب اسكتلندا والمغرب يلتقيان في 1:00 بعد منتصف الليل، والبرازيل تواجه هايتي في 3:00 صباحا. تركيا تواجه باراغواي في 6:00 من صباح السبت. وأخيرا روبن دياز يعود لتدريبات منتخب البرتغال قبل مواجهة أوزبكستان.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.
2: يوم أحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم. شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في 4:00 صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8:00 مساء وحتى 8:00 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8:00 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10:00 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90-90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد القصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟
3: قال لك قولي لي يا ست، هي دي مصر اللي بيقولوا عليها؟
2: يوه انت تاني يا عبير.
3: ايه دي، انت عارفاني اني مشهورة في مصر يا ولاء. تحويشي خلت الناس كلها عارفاني.
2: عارفاك يا عبير وشفتك قبل كده، انت من بلد العمدة البلبساوي وجيتي له قبل كده.
3: ايوه صحيح، انا جيت له قبل كده، لكن هو فين العمدة؟ مصيبة وحصلت في البلد.
4: ايه دي بتقولي مصيبة يا بيه؟ اتكلمي يا بنتي يا عبير اتكلمي.
5: مصيبة ايه بس؟ مصيبة ايه؟ يعني مثلا بطلتوا تعملوا فطير مشلتت في البلد، ولا بطلتوا تربوا بط مثلا؟
2: يا سلام عليك انت كمان، هو ده كل اللي يهمك؟ واضح ان الموضوع خطير.
3: ايوه جوي جوي جوي، محصول القمح اتسرق من ارض عم دارش.
2: ايه
4: اتسرق ازاي؟ اتسرق ازاي المحصول ده؟ كان مخزنه في داره.
3: لا المحصول كان في الارض يا عمدة.
2: يبقى اكيد بعد ما حصد القمح جه واحد وسرق الحصاد.
3: القمح اتسرق قبل الحصاد، يعني جه واحد حصد المحصول وسرقه.
4: يا سنطين يا سنهباب، دي عصابة بقى وبيتحدوني. احنا لازم ننزل البلد حالا بالا
3: بسرعة يا عمدة، لان عم درش يكلم حداية.
2: درش كلم حداية؟ بسم الله ما شاء الله، ده عنده مواهب خارقة، بيكلم الطيور كمان.
4: حداية ده مجرم خطير، محدش يعرف شكله من أساسه. إيوة يبقى أكيد درش عاوز ينتقم بنفسه لنفسه.
2: يا ساتر،
4: أنا لازم أطير على البلد حالا بالا وامنع المذبحة دي.
2: لا وأنا حاجي معاك علشان أهدي الناس.
5: وأنا كمان أنا لازم أجي معاكو عشان أكل فطير. أمال إيه؟
2: أقعد سكت أنت يا حاج.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: الله يا سلام يا سلام على أهل الريف وجمالهم. صحيح الشرطة قبضت على الحرامية، لكن أهل البلد أقنعوا إخوات درش إنهم ما ينتقموش.
4: معاك يا حاج يا ست صفصف، كلامك كله حكمة. تعرفي ده ليه؟
2: ليه؟
4: ده بسبب جلسات الدوار اللي أنا بنظمها، واللي أنا بجبر فيها أهل البلد إنهم يعني يحضروها، واللي أنا بجيب رجال دين يتكلموا مع أهل البلد في الدوار في الجلسات دي.
3: إزاي يا عمدي؟ ده المجلس القومي للمرأة هو اللي بينظم جلسات الدوار دي.
4: ايوه صحيح. نسيتها دي، بتل ماش تحرجيني يا بيه.
2: على العموم كده بقى مفيش حداية المجرم. انا عرفت يا عبير انك ميسرة من ميسرات تحويشة هنا في البلد. كلمينا بقى انت عن شغلك.
5: تكلمنا ايه مش فاهم انا، واحنا جايين نتكلم وخلاص؟ فين الفطير؟ فين الزغر؟ اقول لكم اتكلموا انتوا وانا هدور على حاجتي بنفسي.
2: حاتم.
5: نعم
2: حاتم.
5: نعم
2: استنى هنا يا حاتم، رايح فين؟
5: مش فاضلكم.
6: اخواتي طيبين قوي، مش عاوزيني اخد حقي بايدي. انا مستني المجرم حداية يجي ينتقم لي. بس هو شكله ايه ولا لابس ايه؟ واني مالي، اهو بينه جاي. اهو هو دي.
5: السلام عليكم يا عم الحاج.
6: عليكم السلام يا سيد الرجالة. خش الدار يا سهاب.
5: اخش يا اخوي؟ ما اخشش ليه يعني؟ وانا هخف.
6: قبل التنفيذ عاوز اعرف طلباتك يا سيد الرجالة.
5: شوف انا بصراحة جعان جدا، انا عاوز فطيره مشلتته وحته جبنه قديمه، ومعاهم حاجه صغيره كده بطه متزغطه.
6: هجيب لك كل حاجه، بس المهم تبرد ناري.
5: ايه ابرد نارك ليه يا عدم مؤاخذه؟ انت مسخن الفطيره على جسمك؟ عسل.
6: هجيب لك الفطير، المهم الجم. القمح يا سيدي الرجالي.
5: يا سيدي مش مهم تعملها بالقمح، تعملها بالردة، تعملها بالذرة، المهم تجيب لي الفطيرة. أنا جوعت، أنا جوعت، وأنت بصراحة حمستني أوي.
6: حالا حالا الفطير المشلتت وذكر البطة هيكونوا قدامك، بس هتقتل إمتى؟
5: هقتل البطة؟ هي لسه ما اتدبحتش ولا إيه؟
2: يعني الستات هنا في البلد عملوا مشاريع ومشاغل وجوزوا ولادهم، كل ده بتحويشة؟
3: ايوة امال ايه، وبجد كل ستة عاملة مشروع ليها صفحة على الفيسبوك بتسوق شغلها منه.
4: يا ست صفصف هان.
2: نعم.
4: شوف يا ست الستات، الفطور دلوقتي اصبح جاهز على الاخر وجاهز تمام التمام، والمش كمان جاهز. قولي لي بقى، فين حاتم علشان ياكل؟
2: صحيح، هو حاتم راح فين؟ اختفى في ظروف غامضة، يكون رجع مصر.
5: الحقوني.
2: ايه؟
5: مجنون وهيجنني، الحقوني.
6: استنى بس يا حدة يا بيه نتفاهم، تاخد كام وتقتل الحرامية؟
2: يا نهار بتقتل؟ كنت عارفة من الأول إنك سفاح يا حاتم.
5: يا ستي سفاح أنت كمان، سفاح إيه؟ ده أنا بخاف من خيالي، الراجل عشان إداني فطيرة وبطة عاوزني أقتل وبيقول علي حداية.
4: بس بس بس بس بس بس افهم، اعجل يا درش، ده مش حداية، ده سي الأستاذ حاتم بيه، صاحبي وصديقي من مصر.
6: يا وجع سودي، طب طالما بقى ما طلعتش حدايه يبقى ترجع الفطيره المشلتته والبطه اللي اكلته.
2: حقك حقك يا استاذ درش، خد منه الفطيره والبطه علشان يحرم ويبطل تفاصه.
6: ايوه ها ها
5: يا عم، مش هجيبهم، اعتبرني حدايه وخلاص.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: المناطق الجنوبية في لبنان شهدت اليوم حركة نزوح كثيفة من قضائي صور وبن تجبيل باتجاه صيدا وبيروت، بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عددا من البلدات والمناطق في الجنوب والبقاع. من جانبها أفادت مصادر إعلامية بمقتل 23 شخصا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع. الخارجية الفرنسية دعت إلى عدم المبالغة في تفسير تأجيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اللحظة الأخيرة والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم، مؤكدة أن الاتفاق بين الجانبين تم توقيعه بالفعل. واعتبرت الخارجية الفرنسية أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في سويسرا فقد جزءا من أهميته بعد توقيع الاتفاق أمس الأول على أعلى مستوى بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صرح بأن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بما وصفها بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران لتحقيق مصالح الشعب الإيراني. المجلس الأوروبي أعرب مجددا عن دعمه الثابت لأوكرانيا، مؤكدا أنه سيواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لكييف بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الأوروبي بشأن أوكرانيا والدفاع والأمن في أوروبا والذي عقد في بروكسل بمشاركة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك قرر إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتسريع إنهاء التحديات الضريبية والجمركية من خلال التوسع في التسويات الودية وتبسيط الإجراءات. رياضيا، وضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم لكرة القدم يلتقي منتخبا أمريكا وأستراليا في 10 مساء، بينما يلتقي منتخبا اسكتلندا والمغرب في 1 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الابلكيشن.

50 شاي مع الدكتورة لميس جابر. أعزائي المستمعين، مساء الخير عليكم باللغة العربية الفصحى. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. من امبارح في مصيبة، أولياء الأمور من كافة أنحاء الجمهورية بيكلموني، اللي في مدارس دولية واللي على نظام الاي جي واللي على نظام الأمريكان. كل دي على فكرة ليها جداول خاصة بيها، يعني انت تمتحن اي جي في مصر زي اللي هتمتحنه في الهند، زي اللي هتمتحنه في بلاد الانجليز. إننا إحنا لازم يطلع لنا حاجات كده الحقيقة مختلفة، عشان إحنا مختلفين، مش زينا زي غيرنا، عيب. لا إحنا مش كده. السيد الوزير، وزير التربية والتعليم، أصدر قرار مفاجئ وصادم بإنه يعيد تصحيح المواد الاجتماعية أو الدراسات الاجتماعية والعربي والدين مرة تانية، بعد ما الوزارة نشرت النتائج بتاعة الشباب ناجحين. نزل لجان على المدارس رجعت التصحيح، هوب 53 ألف طالب يفاجأوا بأنهم رسبوا أي سقطوا. فأولياء الأمور عايزين يفهموا هو إيه بقى اللي حصل بالظبط. قال لك أصل إحنا رفعنا درجة النجاح، بدل ما تبقى 50% 60%.

اجي انا اتعامل معاهم زي المدارس القومية، ده حتى المدارس التجريبية العيال الفاشلين في العربي، بس ما سقطهمش. الحقيقة مش عارفة يعني ايه قرار عشوائي يطلع كده ويتطبق بأثر رجعي. ده دستوريا شغال ماشي، انا الاقي العيال ناجحة اروح مأصول في النتائج من اعادة تصحيح. اللي قال الكلام ده مدرسين على فكرة، قالوا لي نزلت لجان من الوزارة اعادة التصحيح في المدارس اللغات وسقطت العيال 53,000 في النظام الامريكاني والنظام الانجليزي ومعرفش الالماني اخباره ايه كمان، والمدارس الخاصة. طب ايه العمل تفتكروا؟ يعني انتوا لا تتخيلوا الكلام اللي مكتوب. اولا في هم طلعوا النتائج على فكرة اللي جابوها من على الويب سايت بتاع الوزارة، عشان يطلعوا النتائج دي في ورق دفعوا فلوس، وطبعا عشان يعيدوا الامتحان هيدفعوا فلوس، وطبعا عشان ياخدوا النتيجة التانية هيدفعوا فلوس. ايه بقى الموضوع ده؟ انا شخصيا مش فاهمة. اللي انا اعرفه ان انا ست عندي دلوقتي 80 سنة، دخل على 80 اهو، وانا في ثانوية عامة الدين غير محسوب في المجموع تماما، الدراسات في الادبي فقط مش في العلمي، العربي لغة اساسية في ثانوية عامة وعلمي وادبي وكل الحاجات، واللي يجيب فيها كان فوق 40 كان يبقى غضنفر بجد. انا جايبة 41 على فكرة ونص، يعني كان في لغة عربية عظيمة بتدرس. يا معالي الوزير تعالى، مش هقولك امتحن العيال الصغيرة، لا حضرتك اختار شباب من اللي عدى 40 عام وعمل لهم امتحان املا 3 اسطر، شوف النتائج هتبقى ايه عندك. وبقول لي بقى 40 سنة أخطاء إملائية في الكتابة وأخطاء هجائية في الكلام. العربي محتاج إعادة نظر من أولى ابتدائي. ما ينفعش أجي النهاردة أقول لأ الدين مهم، الدين لازم أحطه في درجة على حسب أهميته. على فكرة 70% دي مش هتزود الدين أهمية ولا قيمة، الدين فوق التقديرات العبيطة دي، الدين ما يتقررش بكام في المية، ما ينفعش. الدين من الإنسان لربه في الجامع أو في الكنيسة، ولو حتى في المقررات ما ينفعش إن أنا أقول لا ده يزداد الدين قيمة لما أخليه من 70%. ده كلام؟ هل هذا كلام يعقل؟ الدراسات الاجتماعية إيه المواد اللي تقوم على الصناعات التي تقوم على زراعة القطن والجبال والأنهار والمنخفضات والجغرافيا وتحتمس وحتشبسوت، تاريخ؟ يبقى من 60% ليه؟ العربي من 70، الدين من 70، والعربي من 60، ازاي؟ ما هو انت عشان تعرف تقرأ القرآن لابد ان يكون نسبة المامك باللغة العربية اعلى من 60% يا استاذ، يا استاذ الاساتذة، يا معالي الوزير. هذا القرار لابد ان يلغى، ومش عيب على فكرة. انور السادات الله يرحمه كان راجل عظيم، جه في السبعينات وراح رافع سعر أنبوبة البوتاجاز، الدنيا قامت وما قعدتش والناس نزلت.

0: مظاهرات في الشوارع و أعلن بعد 3 ساعات إنه لغى القرار. فقالوا له رئيس الجمهورية بيرجع في رأيه، قال لهم مش عيب إن أنا أرجع في رأيي في سبيل مصلحة الناس. ده رئيس الجمهورية على فكرة بجلالة قدره وبعظمته وببطولته. أنا مش عارفة يعني الناس الحقيقة اللي عمالة تكلمني في التليفونات وبعدين لي رسائل عايزين يفهموا ايه بقى مصير عيالهم. طيب هفرض جدلا ان العيال عبقرة، اللي سقطوا دول عبقرة ازاي معرفش، هيذاكروا العربي والدين والدراسات في 3 اسابيع. اللي هما ما عرفوش يذاكروه من اول السنة هيذاكروه في 3 اسابيع، هينجحوا؟ لا هيسقطوا. لو سقطوا في الملحق سيادتك هيعيدوا السنة. ماشي. الاي جي واللي اسمها ايه دي البكالوريا اللي بالانجليزي والثانوية العامة اللي بالعربي والنظام الامريكاني اللي هو المنهج الامريكاني والمنهج البريطاني، عشان انا امتحنهم لازم ادفع رسوم سيادتك، وارجع بعد ما ادفع رسوم وامتحن اطلع النتيجة بفلوس وسيادتك تنزل لي الدين والعربي والدراسات، وعشان تديني النتيجة تاخد مني فلوس. هو ايه الموضوع يا جماعة؟ طب ما ندفع فلوس من غير ما العيال دي يطلع عينها كده. انتم متخيلين عائلة فيها 3-4 بنات على 3-4 صبيان، النتيجة ظهرت، العيال ناجحين وانبسطوا، هيصوا سقفوا ووزعوا شربات وهوب يلا حضروا الشنط هوب على اسكندرية، على مطروح، على دمياط. فجأة على النت السايت بتاع الوزارة يقول لهم لا يا حبايبي تعالوا تعالوا تعالوا انتوا ساقطين. ازاي ده؟ على فكرة دي سابقة اولى من نوعها، لم تحدث من ايام طه حسين ما كان وزير معارف مش تعليم، كان اسمها وزارة المعارف العمومية، ما حصلش هذا الكلام. تطلع نتيجة وعين أصحابها أقول لهم ده انتوا ساقطين يا خايبين يا أولاد الخايبين عشان انتوا بتخشوا مدارس أجنبية يا فشلة. هي الناس دي بتودي أولادها مدارس أجنبية ليه؟ محدش سأل نفسه؟ التعليم في المدارس القومية بقى سيء جدا يا جماعة، جدا. الفصل بيبقى فيه 70 و60 عيل قاعدين فوق بعض. انا بروح اشحت واعمل جمعيات عشان اودي ولادي يتعلموا كويس، قوم يتصحح لهم ورقهم مرتين بغرض ان انا اسقطهم. انا مش عارفة الحقيقة هذا الموقف ممكن يتحل ازاي. يا رب يكون حد سمعني من وزارة التربية والتعليم، يعني اتمنى هذا. الرجوع في الرأي فضيلة وشجاعة على فكرة، ليس ضعف وليس قلة حيلة. أنا عملت قرار وطلع غلط، ما أنت مش منزه، أنت مش إله، كل اللي هتعمله يطلع صح. الموضوع قابل للخطأ البشري، حضرتك بشر والبشر خطاء وأنت خطاء عادي زينا، زي ما بنغلط أنت بتغلط، بس تقدر تلحق نفسك لو نزلت، نزل لجان تاني بقى، نزل لجان تعرف في كل مدرسة في كام ألف طفل وتلميذ، كام ألف عيلة هتضطر تدفع فلوس وتجيب مدرسين. ما احنا مش هنضحك على بعض، العيال عايزة دروس عربي ودين ودراسات، دروس، كل ده هيدفع تاني بس في 3 أسابيع. ده العيال يبقوا سوبر هيرو يعني بصراحة. العيلة تبقى جبارة. انت قصدك كده بقى؟ ممكن يكون قصدك ان احنا نحول التلامذة من تلامذة عاديين الى سوبر هيرو اللي بيدرس طول السنة، يدرس في 3 أسابيع 3 مواد كل مادة أسبوع، حفظ الدين فيه قرآن وفيه آيات تتحفظ شفهيا وتحريريا. طب حضرتك معلش عشان خاطري نشن على آية كده بينك وبين نفسك، وهات ورقة وقلم واكتبها غيابي وسيادتك وزير التربية والتعليم، مع كامل احترامي واعتزازي بسيادتك، هتلاقي فيه غلطات إملائية، لأن حضرتك اتعلمت برضو في نفس المدارس اللي بنقول عليها ونفس المناهج اللي بنقول عليها، هيطلع مستوى سيادتك في العربي برضو ضعيف. يا جماعة ما ينفعش اللي بيحصل ده، حد يقول حاجة طب سيد رئيس الوزراء يتدخل، هذا قرار خاطئ وقرار بأثر رجعي، وهذا خطأ دستوري فادح. طيب كفاية كده، كفاية كده الفاصل ده، ينفع نطلع فاصل ونرجع تاني؟
1: خمسين تشاي مع الدكتورة لميس جابر.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: بالمناسبة بقى دكتور طارق شوقي ربنا يمسيه بالخير كان عامل حاجة اسمها قراءة حرة، باراجراف عربي العيال ما عندهمش فكرة عنه خالص، يقروه يفهموه يجاوبوا على أسئلة من داخل هذه القطعة. سموها قراءة تحريرية، سموها قراءة حرة، اتلغت ليه؟ ده من أجل تحسين التعليم ولا ده انتقاص من حاجة مهمة جدا في المنهج كانت موجودة؟ طب اللي أنا عايز أعرفه، النظام الدولي دلوقتي الأمريكاني والآي جي ده، الأمريكاني ده بكريدت أورز، يعني إيه بكريدت أورز؟ يعني حضرت كام ساعة وعلى هذا الأساس تنجح أو تسقط. هدخل أنا العربي في الكام ساعة دول إزاي؟ والتاريخ والدين؟ طب ما أنا أدخل الواد ناشنال، أدخله انترناشنال، أهب بإيه؟ ليه؟ بلاش دلوقتي. لو حد في الاي جي داخل الاي جي بداخل الكلية الطب ب80%، جيت انا قلت له لا حضرتك هتمتحن عربي وتاريخ ودين، ال80% دي هتبقى 65%، مش هيخش كلية الطب. ايه بقى اللي بيحصل ده؟ الولد نفسه يخش كلية الطب وعمال طفح الدم في الفيزياء وفي البيولوجي وفي الكيمستري وفي الماس وفي البتاع ده الكمبيوتر والاي تي في الاخر اسقطه تاريخ وعربي ودين. طيب بيقولك بقى السنة الجاية هينزلوا جداول اساسية، من السنة الجاية 6 حصص اسبوعيا عربي، دين حصتين، دراسات 3. امتى؟ طيب يخلصوا مدرسة الساعة 4، يا إما إلغي حصص الأنشطة، لا في رسم ولا في موسيقى ولا في تربية رياضية ولا في دراما ولا في كل الأنشطة بتاعت المدارس اللغات دي عند ماما في البيت. طب إيه ده؟ ما هذا الذي يحدث؟ معالي الوزير هذا قرار بأثر رجعي غير جائز دستوريا. يا رب يا أخوي حد يسمعني وانا عمالة هاتي لما صوت أمي غلق مجع قلبي. إيه ده؟ والعيال هتسقط برضو، كلامك هيمشي طبعا. تعالوا بقى أديكوا درس في التاريخ بالمرة عشان محدش يسقطكم في التاريخ. تعالوا معايا، تعالوا معايا. تسمعوا عن الفسطاط الأيام اللي فاتت دي صح؟ هو يعني إيه فسطاط؟ الفسطاط المقصود بها الخيمة. عمر بن العاص فتح مصر 641، طلع على اسكندرية، أجلى الروم عن اسكندرية وكان آخر معقل لهم بمصر. كويس، انصرف القائد العربي إلى تنظيم البلاد، تنظيم يتفق ومقتضيات العهد الجديد، فعمل جيش وعمل مكان يرابط فيه الجيش ومكان نفسه يكون مقرا لحكم البلاد. بعد ما الخليفة عمر بن الخطاب قال له ما تقعدش في اسكندرية، ما يبقاش بينك وبين مكة حيث يوجد عمر بن الخطاب بحر. المهم الخيمة بتاعت عمر بن العاص سميت الفسطاط، وفي حكاية ظريفة كده ان هم جم يشيلوها لقوا جوز حمام معشش وبايض فوقيها فسابوها إلى أن فأس الحمام وطار. اسكندرية بقى كانت قريبة من الدولة البيزنطية أو القسطنطينية من أكتر من أي بلد مصري آخر، ولكنها بعيدة عن البلاد المصرية وبعيدة عن مدينة منورة اللي هي قصبة أو عاصمة الدولة العربية اللي مصر أصبحت تابعة لها من ساعة ما جه عمرو بن العاص. تمام، بيقعد عمرو بن العاص ومعاه العساكر بتوعه يحصروا حصن بابليون اللي موجود حاليا في مصر القديمة، وفوقيه مبنية أقدم كنيسة في العالم اللي هي كنيسة الكنيسة المعلقة. بيقولك في ناس في مؤرخين الفرنجة اعترضوا على قصة اليمامة أو الحمامة اللي لقوها، ولكنها لا شك صحيحة. ده الكلام بيقوله مؤلف كتاب جميل جدا اسمه القاهرة، الأستاذ شحاتة عيسى. بيقولك العرب سمعوا نفس الحكاية لما حصروا حصن بابليون، سمعوا نفس المعاني عند فتحهم للشام، إنما كلمة فسطاط تتفق وحروف الكلمة اللي هي فسطاتم باللغة اليونانية أو الإنجليزية، ممكن تكون كمان الرومانية، ما الرومانية جاية من الجريجي. الفسطاط بقى حدودها كانت الآتي. طبعا ساعة ما تخططت الفسطاط في عهد عمرو بن العاص ما كانش عايز منها انها تكون مقر للعساكر ولا مقر للقادة ولا لأعوانهم، انما كان عايز يعمل عاصمة جديدة للبلاد، لكن للأسف بعد شوية صغيرة اصبحت مقر للحكومة، اصبحت مركز للنشاط الاقتصادي في القطر كله على فكرة، ومركز هام من مراكز الحياة العلمية والفنية في العالم الإسلامي بأسره. المعسكر الفسطاط ده بطبيعة موقعه الجغرافي كان، هقول لكم حدوده ازاي، انما اللي حصل ان الفسطاط دي تطورت وتضخمت ومساحتها كبرت الى درجة قال لك البقايا اللي كانت موجودة لما قعدوا ينقبوا عن الفسطاط لقوا ان كان فيها منازل ادوار، 4 ادوار 5 ادوار 6 ادوار. شط بقى النيل عند الفسطاط كان سوق تجاري عظيم جدا وكبير جدا. خدوا بالكوا التجارة عن طريق المراكب والنيل، بتيجي بقى من وجه قبلي على الفسطاط وبتيجي من وجه بحري على الفسطاط، فكانت المينا كان شيء عظيم وزاخر وزحمة ومليان تجارة ومليان بني أدمين ومليان وافدين. بصوا بقى المعسكر ده اللي هو الفسطاط كان يمتد شمالا، ما كانش يمتد شمالا، كان واقف شمالا، ما ينفعش يطلع. ليه؟ لان الجبل يحد الفسطاط شمالا وشرقا، النيل يحد غربا. للأسف اندثرت كثير من المعالم اللي كان ممكن الاستدلال بها على تحديد موقع الفسطاط بالتنتوفة. يعني المقريزي قال إنما تحدد موقعها بعد إنشائها بقرون عديدة تزيد على 6 قرون 600 سنة بعد أن وصلت إلى أوج عزها وتوالت عليها صروف الزمان ونوائبه. إيه بقى اللي حصل؟ في واحد ظريف جدا ولع فيها. قال لك ايه، هجيب لكم اسم امه دلوقتي. قال لك المقريزي قال مدينه مصر اللي هي الفسطاط محدوده باربع حدود الشرق. الكلام ده بيقوله 1417، خدوا بالك. الشرق قلعه الجبل وباب القرافه، لا من قلعه الجبل لغايه باب القرافه، وبعدين من جوه السور الفاصل بين القرافة ومصر اللي هي الفسطاط إلى كوم الجارح، تمر من كوم الجارح وتجعل كيمان مصر كلها عن يمينك. الكيمان اللي هي أكوام طين وأكوام زبالة على يمينك لغاية ما تنتهي إلى الرصد. الرصد اللي هي أول بركة الحبش، بركة الحبش اللي هي الحد الشرقي لمصر. من جهة الجنوب بقى بيسميها أهل مصر الجهة القبلية الحد البحري من أناطر السباع اللي هي عند السيدة زينب، حيث ابتداء الحد الغربي لقلعة الجبل. الشرقي عرض مصر كله من الشمال التي تعرف بالجهة البحرية، وبين هذه الجهات الأربع يطلق عليها الآن مصر. علي بك بهجت بعد ما طبق رواية المقريزي السابقة على بقايا الفسطاط وقارنها بالمباني اللي وجدت في وسط الفسطاط بتلك التي وجدت في الأطراف، حدد مدينة الفسطاط. قال لك شمالا كوم الجارح أمطرة السد. أمطرة السد يا جماعة يعني السيدة زينب. قبلي الرصد، الرصد اللي هو موضع بركة الرصد اللي هي يا جماعة قرية دير الطين وزمام قرية البساتين. دير الطين دي كان اسمها كده لغاية ما عبد الناصر قال عيب قوي تقولوا دير الطين، سموها البساتين. كويس، ده الإبلي ما بين الرصد وما بين بركة الحبش وشاطئ النيل غربا. الحد الغربي شاطئ النيل الأيمن، وهذا الحد كان يتنقل على تتابع السنين مع تنقل الجسر. يعني إيه تنقل الجسر؟ يعني النيل كان يتحرك شرقا فالجسر يتحرك غربا. الجسر هو الطريق اللي على النيل. يعني اللي يعرف تاريخ جغرافية القاهرة هيلاقي النيل اتحرك. يعني كان اقول لكم بالظبط النيل اللي هو عند اسمه ايه، اللي عند بركة الحبش، مطل على بركة الحبش اللي هي ما بين الرصد وذروة الشرق المطل على بركة الحبش كان الخليج، فم الخليج. فم الخليج اللي هو كانوا بيعملوا خليج من الطينة كده وفي فيضان النيل يكسروه يندفع الماء في الخليج المصري. الخليج المصري ده كان بيمشي في شارع السد يطلع على ميدان السباع اللي هو جنبه حاليا جامع السيدة زينب. تقريبا بيمشي فم الخليج ده في الشارع اللي يطلع على الأزهر، منه على الدراسة، لا مش الدراسة سوري، يطلع منه على باب الحديد. يعني كوبري الجلاء وشارع الجلاء زمان كان ماشي فيه الفرع بتاع الخليج المصري، كان يمشي لغاية ما ينزل في الترعة اللي اسمها الترعة البلاقية. ده كان النيل، بدأ يتحرك النيل. يتحرك النيل غربا واليابس يتحرك شرقا. الفسطاط فضلت عاصمة للديار المصرية ودارا للإمارة، ينزل فيها أمراء مصر حتى بنيت مدينة العسكر. العسكر دي يا جماعة ملهاش أي أثر باقي نهائي، يعني ما تقدرش تقول في جامع من أيام مدينة العسكر أو في شارع من أيام مدينة العسكر، هي كانت في ظهر الفسطاط. حلو، خدوا بالكم القاهرة دايما بتتبني جنوب، يعني بنت جنوب الفسطاط العسكر دي، نزلوا فيها بقى أمراء مصر كلهم والعساكر بتوعها وسكنوها. لما جه أحمد بن طولون عمل مدينة القطائع وأقام فيها برضو سكنها أمراء مصر أيضا، فضلوا سكنينها لغاية ما انقرضت دولة بني طولون. رجعوا تاني للعسكر أقاموا فيها إلى أن جاء جوهر الصقلي اللي هو القائد بتاع المعز لدين الله الفاطمي وشيد مدينة القاهرة. بيقولك بس الرعية استمرت تسكن الفسطاط اللي بلغت من وفرة العمارة وكثرة السكان ما جعلها من أكبر المدن العالمية آنذاك. هذه كانت الفسطاط. طيب نطلع فاصل وأقول لكم مين اللي حرقها. الله يحرقه.
0: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول أمريكي كبير تأكيده أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى دخوله حيز التنفيذ بشكل فعلي. كما أشار المسؤول الأمريكي لأن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة من إيران. كانت المناطق الجنوبية في لبنان قد شهدت اليوم حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، منوها بأن طهران لم تعد تمتلك سلاحا جويا أو بحريا أو أنظمة دفاع جوي. ووجه ترامب انتقادات حادة لخصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والذين اعتبروا أن إيران أصبحت أفضل حالا مما كانت عليه قبل 4 أشهر من الحرب. المجلس الأوروبي أعرب مجددا عن دعمه الثابت لأوكرانيا، مؤكدا أنه سيواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لكييف بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الأوروبي بشأن أوكرانيا والدفاع والأمن في أوروبا والذي عقد في بروكسل بمشاركة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعا إلى تبني نموذج متكامل للتمويل التنموي يقوم على الربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير التخطيط أمام اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجلس محافظي البنك المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تستضيفها أذربيجان. رياضيا، وضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم لكرة القدم يلتقي منتخبا أمريكا واستراليا في 10 مساء، بينما يلتقي منتخبا اسكتلندا والمغرب في 1 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

رجعنا على آخر جملة اتقالت إن الفسطاط كانت في 870 ميلادية من أكبر المدن في العالم في ذلك الوقت، فضلت في نمو وازدهار لغاية ما جه مصر ملك الصليبيين اسمه أموري، نزل من العساكر بتاعته على بركة الحبش عايز يستولي على الفسطاط ويستولي بالتالي على القاهرة. وزير بقى العاضد الفاطمي كان آخر واحد، كان اسمه شاور ابن مجير، آخر واحد في الفاطميين. أمر الناس بإخلاء الفسطاط وتعالوا على القاهرة اللي هي الفاطمية. رحلوا وصاروا بأسرهم إلى القاهرة حاملين معهم ما خف حمله وغلى ثمنه، وبلغ بيقولك كراء الدبة، يعني يأجر الحمار اسم الله على مقامكم من مصر اللي هي الفسطاط للقاهرة 14 دينار، اللي كانوا بيأجروه بنص دينار، والجمل 30 دينار. نزلوا في القاهرة قعدوا في المساجد والحمامات والأزقة وعلى الطرقات، الكلام ده اللي قاله المقريزي. عمل ايه خواجة شاور ابن مجير السعدي وزير العاضد الفاطمي؟ امر باحراق الفسطاط اسم الله عليه 1168، ارسل لذلك 20,000 قارورة نفط و10,000 مشعل نار، فرق ذلك في الفسطاط كلها، ارتفع لها بالنار ودخان الحريق إلى السماء، صار منظرا مهولا، استمرت الناس

على القسم الغربي من الفسطاط اللي هو ما زال موجود ما بين جامع عمرو وشاطئ النيل. الجزء الصغير ده اللي موجود إلى الآن اللي الناس رجعت عمرته وصلحته تاني، أما الباقي جسم الشرقي كله ظل خرابا حتى يومنا هذا. ده كلام المقريزي. ولم تزل الفسطاط في نقص وخراب إلى أيامنا هذه حتى القرن الخامس عشر الميلادي، يعني 1400 وحاجة ميلادية. تعالوا نشوف بقى اتخططت ازاي الفسطاط. عمرو بن العاص حط اساس الجامع 642، هو دخل مصر 641، وكل الى 4 من القادة بتوعه يخططوا الارض حوالين الجامع الى خطط اجزاء يعني، وانزل كل قبيلة بخطة منطقة. مين بقى؟ معاوية ابن حديج التجيبي وشريك ابن سمي اللغوطيفي، عمرو بن قحزم الخولاني، وابن ناشر المعافري. كل قبيلة من دول قعدت تبني المساكن، وكانت بسيطة في العمارة بتاعتها جدا، وتخطيطها يتكون من طابق واحد ولكل قبيلة مسجد اللي تقام فيه صلوات الخمسة. أما جامع عمرو فكان المسجد الجامع اللي بتقام فيه الصلوات الجامعة اللي هي صلاة الجمعة وصلاة العيدين. كان بيجتمع فيه الوالي بعماله وقواده للنظر في شؤون البلاد ويفصل في المظالم التي ترفع إليه. كان ده زي ما تقولوا بيت القاضي اللي يفصل فيه في المظالم، يخطب الناس كلما اقتضى الأمر. كان يجلس فيه القضاء للقضاء بعد ما فصلت وظيفة القضاء عن الوالي. الوالي حاجة والقاضي حاجة. يحضر فيه الناس دروس في الدين والحديث والفقه عن أعلام المسلمين والفقهاء لتبصير الناس بأمر دينهم ودنياهم. دي جوامع، ده جامع عمرو ابن العاص. إنما كل قبيلة خدت لها خطة ظنانة كده، مساحة صغيرة عملت فيها جامع صغير. من الخطط دي كان خطة اسمها مهرة، خطة تجيب، خطة لخم، جزام، بني بحر وهم قوم من الأزد، خطة ثقيف، خطة غافق، خطة حضرموت، خطة يحصب، المعافر سبق، خطة بني وائل، خطة القبض مزحج، بني غطيف، بني وعلان، بني خولان، الصدف، غنب، سلامان. ايه ده الاسامي دي؟ كذا كذا كذا كذا كذا كذا. اغلب اصحاب هذه الخطط من عرب الجنوب اليمن، دول عرب اليمنية. عرب الشمال كانوا اقلية ضئيلة، تكاثروا في عهد هشام بن عبد الملك 105-125 هجرية، حيث انتقلت الى مصر بطون كثيرة منهم، ولكنهم لم ينزلوا الفسطاط وإنما نزلوا الحوف الشرقي. الحوف الشرقي هو كلمة الحوف غالبا يعني وادي صحراوي. من بين الخطط دي خطة أهل الراية، دول جماعة من قريش والأنصار وخزاعة. خطتهم دي كانت من جامع عمرو جنوبا لغاية قصر الشمع. قصر الشمع اللي هو فين؟ حلوان. قصر الشمع ده في حلوان، يعني من جامع عمرو جنوبا لغاية قصر الشمع. خطة مهرة تقع للجنوب الشرقي من خطة أهل الراية،

0: خطة أخرى كانت على جبل يشكر. فين بقى جبل يشكر يا جماعة؟ سيدة زينب اللي هو بيسموه قلعة الكبش، ده جبل يشكر. خطة تجيب تقع إلى الجنوب الشرقي من مهرة، خطط لخم ثلاثة أهمها اللي في الشمال الشرقي من جامع عمرو، خطة اللفيف. كل دي أسامي مناطق كانت في الفسطاط. غير العرب اتعمل لهم برضو أماكن، خطط ثلاثة من جامع عمرو لغاية جبل يشكر اللي سكنته هذه القبائل وتسمى باسمها الحمراء العليا والحمراء الوسطى، ودول داخل حدود الفسطاط والحمراء الدنيا أو القصوى. لفظ خط أو خط اللي قعد مستعمل إلى عهد قريب هي نفس لفظ خطة اللي استعملت وقت الفتح وما تلا، لكن بعد ضم أوله وحذف التاء من آخره. نعم فكان يقال خط المغربلين، خط السيدة نفيسة، خط الحسينية وهكذا. النيل الحالي من جهة الشرق مش هو اللي كان موجود وقت إنشاء الفسطاط. الشاطئ الحالي يبعد عن الشاطئ القديم 500 متر، يعني نص كيلو. انتقل الشاطئ القديم نحو الغرب. دي ظاهرة جغرافية تمتاز بها الأنهار في مجاريها الدنيا يعني الجنوبية. ليه بقى؟ التيار بيضعف مع الوقت فيبتدي ينحت في الغرب ويبني في الشرق من الرواسب والطمي اللي جايبها، يرمي يعني يرمي الطمي على الناحية الشرقية. التيار تصور أنا أول ما أعرف الحكاية دي، بينما لا يتسع المجرى في الساحل الغربي، وهذا ما حدث بالفعل للنيل في المنطقة اللي من ساحل أثر النبي بمصر القديمة لغاية رود الفرج. التاريخ بيقولك إن حصن بابليون ده أيام الفتح هو وجامع عمرو كانوا باصين على النيل، وقرية أم دونين. أم دونين دي يا جماعة كانت تقع في مكان جامع الفتح أو جامع أولاد عنان الحالي اللي في رمسيس. كان في قرية اسمها أم دونين اللي كانوا بيقولوا عليها باب الحديد، برضو دي كانت بص على النيل تماما. المقوقس لما بدأ يفاوض عمرو بن العاص في شروط التسليم خرج من باب الحصن الغربي، ده اللي كان يعرف بباب الحديد. تصوروا، وكان مشرفا على النيل. ركب بقى زورق عبر النيل بيه لجزيرة الروضة على الضفة الغربية. الباب هذا يوجد اليوم في الكنيسة المعلقة. يبعد عن النيل حوالي 500 متر ويبعد عن جامع عمرو بنفس جامع عمرو بيبعد برضو عن النيل بنفس المسافة. الاثنين النيل بعد عنهم 500 متر. الفسطاط الأصلية تقع شرق خط يمتد من جامع عمرو لقصر الشمع. أين يقع هذا القصر؟ بيقول لك بقى استمر تحول النيل نحو الغرب وتخلف عن ذلك أراضي جديدة أضيفت إلى القاهرة، من بينها خطط اللوق اللي هي باب اللوق، بولاء، منطقة الواقعة حول مستشفى قصر العيني، مدرسة الطب، سيدة زينب، خطة محطة مصر اللي هي ميدان رمسيس. إنما يصعب تحديد مراحل هذا التحول تحديدا زمنيا دقيقا، كما يصعب تحديد وقت ظهور كل من هذه الخطط. لغاية سيالة الروضة التسميات دي فضلت لغاية القرن السابع الهجري، يعني 13 الميلادي، لما خرب القسم الشرقي اختفى اسم الفسطاط وحل محله اسم مدينة مصر التي تعرف اليوم باسم مصر القديمة، وناس تقولها مصر العتيقة. عندنا فاصل؟ عندنا فاصل.
1: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

فاضل لنا وقت قليل، طب عايزه اقول الرسائل بتاعتكم بس بسرعه. كريستين يحيى، المدارس الدوليه بيتم فيها تدريس مواد الوزاره، وكمان بنمتحن تحت الاشراف الادارات التعليميه، مش اضافه المواد دي في المجموع هي اللي هيكون عندهم هويه وطنيه. يا لهوي، لا الهوية ولا الوطنية ولا الدين بيتعلم في المدارس يا جماعة. احنا بنعلم ولادنا احسن تعليم وهم عارفين دينهم وتاريخ بلادهم. المفروض لما يكون في تطبيق لاي نظام يكون من بدري عشان ياخد في الاعتبار كم التدريس وكيفية التدريس. عندك حق يا استاذ، ما احنا ده اللي بنقوله، ادينا وقت يا استاذ، مش تلات اسابيع وملحق. ازاي ده تلات اسابيع وملحق؟ ما هم اللي سقطوا فيه وهم بيذاكروا طول السنة هيعملوا فيه ايه في تلات اسابيع؟ احمد سيد بقى بره الموضوع الاول. محمد سمير، تحياتي، ميرسي يا محمد. احمد سيد، تحياتي لحضرتك، ست الكل دايما منورة الراديو. ادي ناس اصحابي بقى، بلاش تشتموا في التعليم دلوقتي، خلوا اصحابي يرحبوا بي. تيتا جدو بترحب بي. نرمين ناصر بتقول لي برافو. غادة، يا دكتور يسلم لسانك، الناس دي متسلطة على التعليم بأنواعه. أنا دفعت دم قلبي عشان أحول لابني آي جي عشان الضغط النفسي والعصبي بتاع ثانوية عامة والمناهج السيئة جدا. أنا مؤمنة جدا بنظرية المؤامرة على مصر، أولها التعليم والشباب من أيام مدرسة المشاغبين والعيال كبرت عليهم مؤامرة. أنا متأكدة من معالي الوزير مش خطأ، نفسه ناجح بالعافية، الله يمسيه بالخير. دكتور طارق شوقي، لو كان كمل، يلا ملناش في الطيب نصيب. بيبو، بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة كمان، والله يا أستاذة دور المدرسة بينا مهمش جدا، وأنا وكل اللي حواليا كل ما أسأل حد بتروحوا مدارس يقولوا لا نروح نعمل إيه. لمدرسين بيدخلوا ولا بيهتموا. افتكر زمان لما كنا نغيب يوم ونروح تاني يوم اول حاجه نتسال عليها الواجب، يقولولنا فين الواجب، نقول كنا غايبين، يقولك اتصلوا بزمايلكم عرفوا الواجب ايه واعملوه، ونتعاقب وتحكم علينا نعمل الواجب القديم مع الجديد. اقسم بالله ما اقدرش اقول التعليم رجع لورا، يا ريت يرجع لورا التعليم والمدارس بقوا في حاله يرسى لها، يا ريت يرجع لورا على زي ايامنا كده. منار بعتالي رسالة باللغة الإنجليزية بتقول لي الطلبة في البريتش سيستم والأو ليفل بيبقوا بيحددوا البيزس بتاع دخول الجامعة، النتائج بتاع دخول الجامعة بتتحدد بالأو ليفل ده، يعني اللي هو في مصر the only country that needs to increase the final result by 20%. ما هو في اي جي في الهند، في اي جي في انجلترا، وفي اي جي في الدول العربية، في اي جي في كل الدنيا. عايز تزود لي النتيجة 20%، كيف هذا ومن اين هذا؟ محمد سمير بيقول لي a sweet story in your voice. مرسي يا جميل. دكتور ميجاد، not deprive us of you. مرسي. please enough with the episodes break. مش عايزين بريك يا جماعة، عايزين القصة تتواصل. القصة بقت المين بارت بتاع الايه. الهوي، انا ضيعت الاسئلة، ضيعت. استنوا هكمل الرسالة اهو، اصل انا ماليش في التكنولوجيا يا جماعة، ولا الايباد ولا الاي جلاسز ولا اي حاجة فيها اي. القلزم، بعدين ايوه يا لنزيه. استنى يا جماعة، بعتين لي بالانجليزي ليه؟ انا مش قوي كده في الانجليزي يعني. واحد بعت لي رسالة جميلة قوي. كريستين بتقول المقاييس الصحية ان احنا كل حاجة تتعمل بشكل تدريجي،
عشان مستقبل العيال مش لعبة. أحمد مكاوي بيقول لي بعد ما نعرف إزاي اتحرقت، مش الفورترس، لا قصدك الفسطاط، عايزين نعرف مين حرق القاهرة في 52. الأسبوع الجاي يا أحمد أحكي لك حكاية حريق القاهرة اللي إلى الآن بيتكتب فيه كتب ودكتوراهات وماجستيرات عشان يجيبوا الفاعل الحقيقي، مش عارفين. Invitation to join the group of lovers of Dr. Lamiz Gaber and the program 50 cups of tea. 50 قهوة شاي. شكرا يا محمد، ربنا يخليك. كفاية فواصل يا جماعة، والله العظيم الإذاعة دي مستقصداني. فواصل فواصل، مش عارفة اتبحبح. عايز احكي لكم بس على حاجة صغيرة. كان في حاجة زمان اسمها قيصارية، ده نوع من الأسواق. عبد العزيز بن مروان بنى قيصارية العسل وقيصارية الحبال وقيصارية الكباش وقيصارية المنسوجات. يعني ايه قيصارية؟ يعني بتخش زي ميدان صغير، كل المحلات اللي فيه بتصنع حاجة واحدة أو بتبيع حاجة واحدة. يعني العسل هتلاقي كل اللي موجود محلات بتبيع عسل. الحبال، قصارية الحبال تخش تلاقي سوق كامل للحبال. ناصر خسرو ده أحد المؤرخين الجامدين قوي، أسهب في الكلام عن الفسطاط وعظمة الفسطاط وبيوتها الشاهقة وجوامعها الكبيرة وحدائقها الغناء وصناعتها الزاهرة. يا خبر أبيض. ووصف الثروة في أسواقها والإزدحام فيها، وقال إن الحوانيت الدكاكين يعني مملوءة بالسلع المختلفة والأقمشة الثمينة والذهب وسائر الحلي، حتى أن المشتري لا يجد فيها محلا يجلس فيه، مفيش مكان تقعد. وكان الخواجة خسرو ده شديد الإعجاب بسوق الأناديل بجوار جامع عمرو، فقال إنه لم يعرف مثله في أي بلد آخر، والتحف النادرة والثمينة كانت تحمل إليه من أصقاع العالم كله. وترجع هذه التسمية إلى أن سكان هذا الحي كان لكل منهم قنديل على باب مسكن. عارفين ضي الأناديل اللي غناها عبد الحليم زمان؟ ايه بالظبط. برضو كانت بتيجي على الفسطاط المسالع السلع والمتاجر من بحر الروم اللي هو البحر المتوسط بواسطة النيل طبعا، ومن بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر بواسطة الدواب. أو كان في خليج يا جماعة اسمه خليج أمير المؤمنين، ده أحكي لكم ده بقى، كان خارج من النيل لغاية البحر الأحمر، ده من أيام سيزوستريس الملك المصري القديم، كان حافر خليج أو قناة من النيل للبحر الأحمر اللي اتعمل بدلها تقريبا قناة السويس، بس بشكل آخر من البحر الأبيض للأحمر. ده كان من النيل للبحر الأحمر، وكان بيروحوا له بقى بواسطة النيل ومن بحر القلزم، يركبوا الدواب جمال أو الحمير، وكانت تشتمل على الفسطاط سلع بحر الروم، الجواري والغلمان والديباج وجلود الخز، والخز اللي هو ما ينسج من صوف وحرير،
جلود الخز والفراء والسمور، عارفين الفار والسمور اللي هو ايه، والسيوف مما تشتمل عليه متاجر بحر القلزم، المسك، العود، الكافور، الدار الصيني، وغير ذلك مما يحمل من السند والهند والصين. السمور، وهتلاقوا صور قديمة لبعض المماليك أو لبعض من عائلة محمد علي يرتدي فرو زي الجاكيت القصير. الفرو ده أبيض وفيه نقط سودة، ده اسمه فرو السمور، معرفش الحيوان بتاعه اسمه ايه. ده كان يعني اغلى انواع الفرو، وبيلبسوها يعني يتعلقوا بيها جدا جدا. خليج امير المؤمنين اللي قلتلكوا ده كان امر بحفر نخاء وفرعون مصر يوصل ايام سيزوستريس يوصل النيل بالبحر الاحمر زي ما قلتلكوا. اتردم في اواخر حكم الرومان لما جه الفتح العربي عمرو بن العاص جدد هذا الحفر، عشان كده اتسمى خليج امير المؤمنين اللي هو المقصود به عمر بن الخطاب. الترعة دي كانت بتخرج من فم الخليج زي ما قلتلكوا شمال مصر القديمة، تتجه شمالا لغاية نهاية القاهرة، تمر في الأراضي الزراعية حيث مجرى الترعة الإسماعيلية إلى العباسية بمديرية الشرقية ثم مدينة الإسماعيلية ومنها إلى القلزم اللي هي السويس على البحر الأحمر. استنوا، دي ماشية ازاي؟ دي ماشية في الأراضي الزراعية حيث مجرى ترعة الإسماعيلية حاليا لغاية العباسية. العباسية مش العباسية بتاعتنا، العباسية اللي في الشرقية، وبعدين لمدينة إسماعيلية، وبعدين لمدينة السويس أو كما كان يطلق عليها القلزم اللي هي على البحر الأحمر. أقيم على هذا الخليج في العهود التالية كثير من القناطر ليتيسر على الناس عبوره، أشهرها كان إيه؟

الفسطاط أصبحت يا جماعة معقل حصين من معاقل الدين، تنافس المدينة وتنافس بغداد والبصرة ودمشق من أمهات المدن الإسلامية. ليه بقى؟ كان فيها من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، الزبير بن العوام، المقداد بن الأسود، عبادة بن الصامت، عبد الله بن عمر بن الخطاب، خارجة ابن حذافة العدوي، مسلمة ابن مخلد. مسلمة ابن مخلد يا جماعة كان والي مصر عند مجيء السيدة زينب إلى أرض مصر. كان مسلمة ابن مخلد هو الوالي، وطلع استقبلها وسكنها في بيته اللي هي دفنت فيه، اللي هو مكان مقام السيدة الآن، ده كان بيت مسلمة ابن مخلد. معظم دروس الفقه والكلام تعطى في المسجد. المستمعين كانوا على هيئة حلقة يقعدوا بين يدي المدرس، كان يتخذ مكانه إلى جانب عمود، أيوة زي الأزهر، عمود في المسجد مستندا بظهره إليه إن أمكن. وقد أحصى المقدسي في المسجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء 100 مجلس و10 من مجالس العلم. وأشهر من علم بمصر من الصحابة بعد الفتح عبد الله بن عمرو بن العاص، ويعتبر خدوا بالكم من دي، بحق مؤسس مدرسة مصر الدينية عبد الله بن عمرو، إذ أخذ عنه كثير من أهلها، وكانوا يكتبون عنه ما يحدث، وقد بلغ قرابة 100 حديث. اللي اشتهر برضو من علماء مصر وفقهاءها الأمير عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، ولي مصر المتوفي بحلوان والمدفون في الفسطاط 86 هجرية، واشتغل برواية الحديث وله مناقب كثيرة، يزيد ابن حبيب اسمه سويد الأزدي أبو رجاء المصري، كان فقيه مصر وشيخها ومفتيها، اتولد 52 بمصر وتوفي بها 82. أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة الحضرمي الغافقي وليس ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي، وكان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر. ده الناس اللي كانوا بيدرسوا المذاهب الإسلامية اللي ظهرت، اللي جاءت إلى مصر في صدر الإسلام، والمذاهب الإسلامية التي ظهرت في العصر العباسي. كل ده امتزج بالعقلية العربية بالعقلية الفارسية واليونانية، وارتفع مستوى الثقافة بين العلماء بفضل تشجيع بعض الخلفاء للعلماء والفقهاء. دي كانت حكاية صغيرة من حكايات الفسطاط، أقدم عاصمة لمصر اللي هي اسمها حاليا مصر القديمة أو مصر العتيقة. إن شاء الله الحلقة الجاية أحكي لكم على حريق القاهرة بناء على طلبات الجماهير. إلى اللقاء.

0: الراديو 90 90. هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: مصادر إعلامية نقلت عن مسؤول أمريكي كبير تأكيده أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى دخوله حيز التنفيذ بشكل فعلي. كما أشار المسؤول الأمريكي لأن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة من إيران. من جهتها اشترطت إيران الحصول على ضمانات بعدم استمرار الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله قبل مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. كانت المناطق الجنوبية في لبنان قد شهدت اليوم حركة نزوح كثيفة بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، منوها بأن طهران لم تعد تمتلك سلاحا جويا أو بحريا أو أنظمة دفاع جوي. ووجه ترامب انتقادات حادة لخصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والذين اعتبروا أن إيران أصبحت أفضل حالا مما كانت عليه قبل 4 أشهر من الحرب. المجلس الأوروبي أعرب مجددا عن دعمه الثابت لأوكرانيا، مؤكدا أنه سيواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لكييف بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعا إلى تبني نموذج متكامل للتمويل التنموي يقوم على الربط بين التمويل الميسر وبناء القدرات المؤسسية بجانب نقل الخبرات بين الدول الأعضاء. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير التخطيط أمام اجتماع رفيع المستوى لمجلس محافظ البنك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في أذربيجان. رياضيا، وضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم لكرة القدم يلتقي منتخبا أمريكا واستراليا في 10 مساء، بينما يلتقي منتخبا اسكتلندا والمغرب في 1 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

فن بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على راديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: إنه شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: ألو؟
2: ألو يا قلبي.
1: أيوة.
2: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
1: أيوة.
2: هاتلنا طبلة وفوقيها قبلة.
1: طبيعي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مصادر إعلامية نقلت عن مسؤول أمريكي كبير تأكيده أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى دخوله حيز التنفيذ بشكل فعلي. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة من إيران. من جهتها اشترطت إيران الحصول على ضمانات بعدم استمرار الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله قبل مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. كانت المناطق الجنوبية في لبنان قد شهدت اليوم حركة نزوح كثيفة بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، منوها بأن طهران لم تعد تمتلك سلاحا جويا أو بحريا أو أنظمة دفاع جوية. ووجه ترامب انتقادات حادة لخصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والذين اعتبروا أن إيران أصبحت أفضل حالا مما كانت عليه قبل 4 أشهر من الحرب. المجلس الأوروبي أعرب مجددا عن دعمه الثابت لأوكرانيا، مؤكدا أنه سيواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لكييف بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الأوروبي بشأن أوكرانيا والدفاع والأمن في أوروبا والذي عقد في بروكسل بمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعا إلى تبني نموذج متكامل للتمويل التنموي يقوم على الربط بين التمويل الميسر وبناء القدرات المؤسسية ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير التخطيط أمام اجتماع رفيع المستوى لمجلس محافظي البنك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في أذربيجان. ورياضيا، لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنت اختيار الثلاثي المصري أمين عمر حكما للساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه لإدارة لقاء الأرجنتين أمام النمسا في 22 من يونيو الحالي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء الورد على حبايب قلبي. سمعت الراديو 90 90 وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأجمد الأغاني والأغاني الشعبي والمهرجانات والمود الحلو والشهيصة اللي دايما بيخرجنا من أي حاجة مضايقانا وأي حاجة مبوظلنا مودنا. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ طبعا كنتش معاكم امبارح، كانت أجازة رسمي. كل سنة وانتوا طيبين. لكن معاكم النهاردة هنحاول بقى ايه الدوز تبقى عالية حبتين تلاتة. وانا جاية كده عمالة كده ايه، كلنا لما بيبقى فاضيين كده نقعد نفر كده على البوستات والبتاع، ومن الفيسبوك للإنستجرام، من الإنستجرام للمعرفش ايه، للتيك توك لإيه. هي لفة بنلفها اول ما بنصحى وقبل ما بننام واحنا قاعدين زهقانين. المهم يعني كان في قصة كده مكتوبة كده، فالمثل مكتوب عليها ايه، ما تزعلش من الراجل لما يموت، ازعل منه لما يخيب. فجي في دماغي مش بس الراجل، يعني جي في دماغي اي شخصية في حياتنا. يعني ممكن لو مات يعني بنزعل عليه جدا ونحزن، بس لما بيخيب بنتقهر بنقول يا ريته مات. يعني لما بيخيب بنزعل اكتر. فمين اللي في حياتك خيب ظنك وخيب العشرة وعشرة السنين والعيش والملح، وتقول على مين المثل ده؟ ماشي كده. طيب على بال بقى ايه ما نبتدي كده نسخن كده وندخل على الواتساب ونبعت، افكركم بطرق التواصل. تليفوننا 2-18-10-8-66 والاسم اس على 199. الواتساب على 010-400-9904. صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، تقدروا تشوفونا وتسمعونا بقى صوت وصورة. تقدروا تنزلوا الابليكيشن على الموبايل يا جماعة، اب جامد جدا، بتشوفوا كل النجوم، نجوم الراديو 90 90، وبتسمعوهم وبتبقوا قاعدين معايا في الاستوديو، قاعد جنبي كده قاعد جنبي كده وانا بذيع، بتشوف اجواء الاستوديو كلها لايف على التليفون 24 ساعة في ايدك. مش شرط تبقى في العربية، مش شرط تبقى قاعد في بيت عشان تفتح مثلا تسمعنا من على الريسيفر او من على النايل سات، لا ده انت دلوقتي بتسمعنا وبتشوفنا على الموبايل. الكلام ده بقاله كتير بس لسه في ناس مش عارفة، فانا دوري اعرفك ان الابليكيشن ده تخليك تشوفنا صوت وصورة 24 ساعة على الموبايل. يلا بينا نبتدي الاول برحمة سر وجانا، وبعد كده ايه ندخل على رضا البحر. يلا بينا. الأغنية دي بتجيب ذكرياتي من وانا صغيرة لانا كبيرة، حس ان السنين بتجري كده. بتفكرونا ليه يا جدعان ان السنين ب...

0: الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفاريح
2: صبح.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الجمعة هابي ويك اند، وواضح ان الناس، هي الناس فين يا جدعان؟ وديتوا الناس فين؟ يعني الا في مشكلة في الواتساب، لان غريبة يعني انا قبل ما بدخل بلاقي ضرب نار على الواتساب، في حاجة غلط. الا الناس نايمة يا مسافرة، يا في حاجة غلط في الواتساب. عامة احنا ممكن نفتح التليفونات، يعني ناخد تليفونات لو الواتساب فيه حاجة. طيب احنا قلنا ايه بقى؟ ما تزعلش من بني ادم بقى ايا كان، يعني انا مش عايزه اخصصها على حد، اي حد في حياتك. يعني في حد بتزعل عليه اكتر ان هو بيخيب، يعني ايه ده، هو ازاي بعد كل السنين دي يعمل الحركه دي مثلا، حركه خيابه؟ فاللي هو ايه ده، زي اللي بيا كده، ده انا عملت وعملت وعملت. ففي ساعات بيبقى زعل اكبر ما تفقد الشخص ده، ان هو ضيع كل السنين اللي ما بينكم وكل العشرة وكل العيش والملح في حركة خايبة. والحركة الخايبة دي ممكن يخسرك فيها، يعني انت ممكن تخسر صاحب عمرك بحركة خايبة هو عملها، فانت بالنسبة لك الحركة دي ما تعديش. فايه هي الحركة، وخسرت مين قبل كده بسبب حركة خايبة؟ مش بايخ، خايبة.

0: عمرها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم تعلن اختيار الثلاثي المصري أمين عمر حكما للساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو رجال وأحمد حسين طه لإدارة لقاء الأرجنتين أمام النمسا في 22 من يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية بالمونديال. منتخب مصر الأول لكرة القدم يتوجه إلى كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من كأس العالم. الجالية المصرية في كندا تدعو إلى تنظيم فعاليات جماهيرية كبرى لدعم المنتخب. مواجهة قوية تجمع أمريكا وأستراليا الليلة في 10:00 مساء. منتخبا اسكتلندا والمغرب يلتقيان في 1:00 بعد منتصف الليل، والبرازيل تواجه هايتي في 3:00 صباحا. وأخيرا تركيا تواجه باراغواي في 6:00 من صباح يوم السبت.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: اطلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم. شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم في ريدسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مصبوع.

0: وكل بالاغنيه يفك على الراديو 90 ولسه معاكم امام مختار ومكملين لحد الساعه 9. والواتساب ايوه بقى. طيب تعالوا نقرا بقى شويه واتساب كده شويه واتساب كده يعني ايه فضله خيركم. يلا بينا. طيب مساء الخير يا ايمو، انا نوح ممدوح من اسماعيليه، ببعت اهداء لماما وبابا ومحمد اخويا واخواتي البنات ونناه وعمي سونا في الامارات، وبقول لعمي انت وحشتنا خالص يا سونا وربنا يرجعك لينا بالف سلامه. واهداء خاص ليك يا ايمو يا قمر 90 بلا منافس حبيبي يا نوح، اسمك طول الوقت اقول لك اسمك عاجبني يا نوح. ايه ده كل ده ايه؟ طب انا هقرا ازاي ده كله؟ دي صفحه كامله. يا أجمل إيمو في الراديو والدنيا كلها. مساء الورد يا أستاذة إيمان، أنا محمود لبيب بتاع المشكلة مع آية. والله كنت لسه على بالي يا محمود، عامل إيه وآية بنتنا عاملة إيه معاك؟ آية أم كنزي، بمسي على حضرتك وعلى بناتي وأجمل آية في الدنيا. أخبارك إيه؟ انت لي المشكلة اتحلت المرة اللي فاتت، وعايز أقولك كنت مبسوطة قوي إن أنا صالحتك على آية الحلقة اللي فاتت والله يعني، وما نزعلهاش تاني بقى، ما نزعلهاش تاني كده يعني. مراتي حبيبتي يعني، اعملها اللي هي عايزاه، لان البيت من غير الست ومن غير الام ما يسواش حاجة. بمسي على احلى مذيعة في الدنيا واحلى 90، انا هاني تايجر. بمسي على احمد ابراهيم والاسطى ناصر واسامة وعمي محمود اسكندراني والحاج ابراهيم حسن ومصطفى وعبد الله، وعايزين نسمع حاجة العدوية. حاضر. النهارده منورنا في المصنع الوسطى مالك وحموكشة وصلاح ومروان وعبد الحميد. اغنيه لمحمد رمضان عزيرو، لا مش عارفه الاغنيه دي عندي ولا لا. مساء الخير مساء الفل. ازيك يا ايمو عامله ايه؟ انا اول مره ابعت، عايزه اغنيه غابي الحوده بندق. اغنيه حوده ده بيبهرنا، في الشعب شغال، مهرجانات شغال، حب شغال، حزيني شغال، حوده بندق العالمي انا بحبه جدا. مسيلي على الوسطى عمر محمود السايح، اهلا وسهلا. مسا على احلى وحش راديو ابو كيان، بيمسي على احلى اخوات في الدنيا محمد باشا ابراهيم وابو اياد والباشا رضا ابو كيان، اهلا وسهلا. قلنا ما نقولش اسماء كتير. السلام عليكم استاذة ايمان، وحشتيني قوي. بيرو من اسكندريه المعموره، بمسي عليك يا نجمه النجوم، الضربه اللي توجعك ما تجيش غير من الصحاب، عايزه اسمع اغنيه انتوا اللي جيتوا في ساحتي. ايوه بقى. انتوا اللي جيتوا في ساحتي. مساء الجمال يا استاذه ايمان مختار، احلى مذيعه في الراديو. والله احمد حمدي بيمسي على عمر ابنه، بقول له شد حيلك شويه في الشغل وربنا يبعد عنك الناس الوحشه. امين يا رب العالمين، يبعدهم عننا جميعا. ابو اياد وصل، ايه يا وحش الراديو عامله ايه؟ ايوه انا الحمد لله. بالله عليك يقول الرضا ابو كيان يفضل شويه، يفصل شويه. رضا ابو كيان، نداء لرضا ابو كيان، افصل يا رضا. احنا مصنع عم خالد يعني سواري شبرا مصر، بس كنت منوره المونوريل الاسبوع اللي فات. المونوريل يا سلام، المونوريل والعاصمه الجديده واحلى تجربه في حياتي، لازم تجربوها يعني، لازم تركبوا المونوريل وتروح العاصمه الجديده واحلى اجواء، والفان زون هناك فظيعه، تقدروا تتفرجوا على الماتش واحلى اجواء ومسابقات وجوائز. فيعني لازم تروحوا العاصمه الجديده وتستمتعوا بكل الاجواء اللي معموله هناك، فحقيقي بجد تجربه حلوه لازم تجربوها. احلى مسا عليك يا استاذه ايمان، انا كباكه، احب امسا على ابني عمر كباكه والاستاذ حسين حتاته ومحمد حسين حتاته وعم محمد سعد، عايز اسمع اغنيه رضا البحراوي ورشه الضرب الاحمر، ضرب كحيل صحي كده ولا ايه؟ طيب استني، طيب اصبر. مساء الخير استاذه ايمان، موضوع الحلقه جميل ومهم فعلا، وحقيقه بيبقى اصعب حاجه لما تتخدعي في انسان، وعايز اسمع حاجه لطارق الشيخ. حاضر. ما بيقول لك ايه؟ تزعلش على الراجل لما يموت، ازعل عليه لما يخيب. مش هعرف اسمع فويسات، اكتبوا رسائل. مساء السعادة يا بنت الحلال، يوم الجميل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كابوريا بيمس عليكي والصناعية كلها بتمس عليكي. مسيلي على أخويا الكبير أبو جنى، أغنية لشيبة بالله عليك، لسه شيبة مخلص حالا، لسه نازل من على المسرح. فويسات مش دلوقتي. مساء الخير يا إيمان، نهى دمياط الجديدة كلها بتسلم عليكي، اختاري لي حاجة على زوجك بس تكون مفرفشة. أيوة فرفشني يا ببلاوي، فرفشني. ممكن يشغل حاجة لأحمد كامل، راديو 99 أكتر راديو بسمعه يوميا في الشغل. حابب أن أستمتع بحاجة لأحمد كامل وأنا في الشغل معاكم. كاسر، كاسر اسمك إيه كده، كاسر ولا آسر؟ يا نودي، بدل ما أقراها بقى، لا إحنا معنا نودي. ألو
1: ألو
0: أيوة
1: الراديو على 99 معايا وين ما بروح. ولو هتكلم عن حبيبة قلبي نودي وحش الراديو إيمو، هقول أجمل روح. ويا ترى يا ترى النهاردة لأي عنابر هنروح؟
0: أيوة العنابر، حلقة العنابر دي كانت جامدة جدا. ازيك يا نودي؟
1: المود معاك بيبقى عالي العالي وفرفوش، واسمك في قلبي يا ايمو منقوش، وحبك اصاب مهما قلبي زي هدف مين؟
0: مين؟ مرموش. ايوه القافية تقول مرموش على طول.
1: وحسيني قلبي نودي نودي ونجو.
0: يا روح قلبي انت عاملة ايه وماما عاملة ايه؟
1: الجو الفرهادة ده يا ايمو، الله يكون فانكم والله.
0: بجد والله فرهادة، بس كل يهون عشان خاطر عيون مستمعين الراديو 99.
1: يا جماعة انا بص بشارك في 99 طبعا، تحياتي لمتألق الاستاذ عبد الفتاح مصطفى،
0: استاذنا رئيسنا.
1: نزل الابليكيشن ده من سنين على موبايلي اللي يعني 99 معايا رايح جاي.
0: ايوه، لان في ناس لغايه دلوقتي مثلا يقعدوا معايا اقول لهم يا جماعه، يقول لي مش عارفين نسمعك، نزلت من العربيه. اقول له حبيبي نزل ابلكيشن على الموبايل. يقول لي ايه ده في ابلكيشن؟
1: من سنين والله انا بشاركش. بصي بسمعكم من سنين في 99 دايما متالقين ونمبر 1، وبجد ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني والله يا ايمو.
0: الحمد لله، انتوا اجمل مستمعين في الدنيا.
1: حبيبه قلبي نودي
0: انا. المهم الاول، ركبت المونوريل ورحت العاصمه الجديده ولا لا؟
1: انا ما رحتش القاهره مره واحده بس.
0: لا لا لازم تخوضوا التجربه، لازم. انا عايز اقول لك بجد المتحده عامله شغل جامد جدا. انتوا لو رحتوا هناك اعلام مصر بقى بيفرقوا اعلام.
1: معاكي يا ايمو، خدي معايا
0: والله. شوفوا اعملوا رابطه 90 90 وقولوا لي رايحين امتى وانا اجي معاكم.
1: والله يا ايمو معاكي، ولا اجيب لي كل اسكندريه واجيب سعيده معايا كمان.
0: ايوه، اولا سعيده عامله ايه مع بندق؟
1: والله يا ايمو هي بتحبك جدا وان شاء الله هتتواصل معاكي، بس هي من يومين كانت عامله عمليه، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب.
0: ربنا يشفيها.
1: نعم حال. بصي الزعل وحش جدا، نبعد عن اي زعل، نبعد عن اي نكد. عايز تزعل وبصي وتطلع من الموت، اتكلم ايمو واسمع على 99.
0: يا روحي يا روحي، هو فعلا الزعل اليومين دول بقى بيعي يعني، ما اعرفش الواحد يزعل ياي على طول، يعني في حاجه غلط.
1: عارفه لما بعت لك صورتها هي كانت في عنبر واحد.
0: انا عايزه اقول لك حلقه العنبر دي عامله شغل جامد جدا لغايه دلوقتي.
1: كرريها تاني والله. هي بصي بتتكلم عليكي كتير، وهي تقول لك هي خلاص فائت وبترجع تحاول ترجع زي ما كانت، وبتقول لبندق باي باي مع السلامه وسيبها تاني. لا
0: مع السلامه باي باي، مش معايا في الجاي. بقول لك ايه
1: هذا حلو يا ايمو. بص اقول لك حاجه، الضربه لما بتيجي حد قريب ما تزعليش، قولي ليه؟
0: ليه؟
1: تتعلمي ظروف.
0: انا طول الوقت بقول يعني، بس طبعا الواحد يعني ايه ما قالش الكلام ده غير بعد خبرات في الحياة كتير، يعني حقيقي كل تجربة في الحياة بتعلمنا درس معين. يعني التجربة دي تخليكي عقل اكتر، التجربة دي تخليكي نصحة، التجربة دي تخليكي تحافظي على فلوسك، يعني كل تجربة بتعلمك درس. المهم ان احنا نتعلم في الاخر.
1: هو بيسيب بصمة بس البصمة دي بتعلم. يعني انا بصي الحمد لله اتعلمت حاجات كتير قوي في حياتي. اتعلمت بصي لو انت عملتي معروف في حد وطلع نكر معروف نكر جميل ما تزعليش، بس انت بتعملي حاجه بينك وبين ربنا. لو حد غدر بيكي او خانك او اي بصي اي حد ما تزعليش برضه، تتعلمي دروس في حياتك. لو في حد مثلا منافسي منك بيغير منك، اعرفي ان انت ناجحه في حياتك ومكمله.
0: طبعا الحمد لله، مهم ان احنا نتعلم. مبسوطه اني سمعت صوتك يا نودي.
1: انا عايزه اسمع اغنيه ماما. اولا بتبوسك وبتسلم عليك كتير كتير كتير.
0: بصي لي راسك.
1: وعايزين بقى نسمع بصي لكل الاسكندرانيه، وبصي من موقف سيدي جابر القسط عبد العظيم زكي، وبقول له مليون مبروك لابنه نجح في الاعداديه.
0: الف مليون مبروك.
1: اسمه زكي، ابنه زكي.
0: يا زكي يا زكي.
1: والله بصي الموقف كله بيحبك والله.
0: حبيبي سلمي لنا عليه موقف سيدي جابر، ويلا نسمع بقى صمصاصة وشيبة. يا روحي يا نودي ببوسك. اضرب يا كينج، اسمع الحكم بقى.

عايزه امسي على الحاج سامي اللي اول مره يسمعني على الراديو 99 واحمد سامي يعني منور يا ابو حميد يا غالي، والحاج الكبير معانا كمان بيسمع. حاج سامي احلى مسا عليك يا حبيب قلبي.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد مواصلة الجهود والضغوط من أجل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، محذرا من أن الوضع الإنساني الراهن في القطاع غير مقبول في وقت لا يحرز فيه الحل السياسي أي تقدم. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس الأوروبي إن الإدخال المكثف للمساعدات الإنسانية دون عوائق يمثل الأولوية القصوى في المرحلة الحالية بالنسبة للوضع في غزة. مصادر أعلامية نقلت عن مسؤول أمريكي كبير تأكيده أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى دخوله حيز التنفيذ بشكل فعلي. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في اتفاق لوقف إطلاق النار بمساعدة من إيران. من جهتها اشترطت إيران الحصول على ضمانات بعدم استمرار الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله قبل مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. كانت المناطق الجنوبية في لبنان قد شهدت اليوم حركة نزوح كثيفة بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، منوها بأن طهران لم تعد تمتلك سلاحا جويا أو بحريا أو أنظمة دفاع جوية. ووجه ترامب انتقادات حادة لخصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والذين اعتبروا أن إيران أصبحت أفضل حالا مما كانت عليه قبل 4 أشهر من الحرب. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في حفل جوائز التميز في التصدير الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالمتحف المصري الكبير بحضور عدد من الوزراء وقيادات القطاع الخاص. ورياضيا، لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنت اختيار الثلاثي المصري أمين عمر حكما لساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه لإدارة لقاء الأرجنتين أمام النمسا في 22 من يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32. We'll be right back.

92 هواها مصري. كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

أصعب الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

ولسه مكملين ولسه معاكم إيمان مختار وكل والأغنية يفك على الراديو 90 90. ونهاردة الجمعة يعني أجازة، يعني هابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. وقول لي بتسمعني منين، من البيت، من العربية، من الموبايل، يعني أنت فين دلوقتي ورايح فين. النهاردة طبعا بتبقى الغداوة بتاعة العيلة، يعني دايما كده يا رب ملمومين لمة العيلة الحلوة وما يحرمكوش منها أبدا. طيب أنا قلت إيه بقى في بداية الحلقة؟ قلت كده مثل يعني قريته فعجبني، قالك إيه، متزعلش من الراجل لما يموت، تزعلش عليه، ازعل عليه لما يخيب. فأنا قلت أعممها، يعني مش بس الراجل، أي شخصية في حياتك، يعني اللي ما بنزعلش على موتهم على قد ما بنزعل على خيبتهم. آه يعني ها هو ده الكلام. طيب نروح للواتساب. أنا وليد بمسي على كريم غريب وأحمد غريب والأسطى عمران وجبريل ونملة العالمي، أهلا وسهلا. في كمان معاكي علاء سواق التاكسي الأبيض. علاء سواق التاكسي الأبيض، الزبائن مبسوطة جدا جدا من الحلقة وبعتلك السلام كتير كتير. ازيك يا علاء، أخبارك إيه؟ يا رب دايما كده الزبائن مبسوطة معاك كده في التاكسي كده والحلقة شغالة. تعالى مايكل يا حبيبي تعالى. مساء الخير والسعادة، كل سنة حضرتك طيبة وبخير يا أستاذة. أيوة الخيبة حلوة. لا الخيبة عمرها ما كانت حلوة، مشكلة الناس لما تخيب. مش لما تغيب. فين طارق الشيخ يا إيمو؟ حاضر. في أغنية معينة لطارق الشيخ، بمسي على أحلى مذيعة في الدنيا وأحلى 90 90، أنا هاني تايجر. بمسي على أحمد إبراهيم والأسطى ناصر والأسطى أسامة وعم محمود الإسكندراني والحاج إبراهيم حسن ومصطفى عبد الله. قريت هنا قبل كده دي ولا ايه؟ ما تبعتوش تاني. انا سامع، عايزه امسي على اللي بيسمعوكي وعلى ماما وهنا ومكه ونختار. دي حلقه العنابر، لكن النهارده ازيك يا ايمو عامله ايه؟ حابه امسي على ماما وهنا ومكه. وقولي لهنا تاكل الساندوتش. كل يا هنا يا روح قلب ماما، كل يا ماما. مساء الفل على احلى امي في الدنيا، انا ابو فريده وعايزه امسي على الوسطى عيد وقول له منور مكانك وعندك حق في الكلام اللي بتقوليه النهاردة. أبو فريدة بيمسي عليك. والنبي يا أمي مسيلة على أخواتي كلهم في المصنع ما عدا واحد بس، مين هو اللي أنت مش عايز تمسي عليه ده؟ إيمان أول مرة أكلمك، بحبك قوي والله. طب مين طيب؟ يعني مين طيب؟ كنت منورة العاصمة الجديدة يا قلبي أول ما شفناكي زي ليلة العيد، الله عليكي يا أصلي. أيوة مين لارا؟ مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين حشتيني قوي، بس عليكي. عادل محسن أبو لارا والأريان، عادل أبو لارا والأريان. طب ثواني ثواني ثواني، مسيلة على الأسطى علي السايح وعيلة السايح، أهلا وسهلا. رسائل كتير قوي، اللهم بارك.

اسمي كاسر، أنا سعودي. لما أكون في مصر بحب أسمع الراديو 90-90. لو راح ينفع نشغل أغنية لحمك كامل هكون مشكور جدا ليك. والله يا كاسر هحاول أشوف لك أحمد كامل. حاضر. يعني إخواتنا وحبايبنا السعوديين واللي دايما منورين مصر، أحلى مساء وأحلى مساء عليك أستاذة إيمان وحش الراديو محمود. حلقة بمسي على كل محمود وحش الراديو محمود، أيوه بمسي على كل عائلة مصنع الكافوري ومصنع أبو رحمة وعباسية والنوفي. وكانت حلقة انت بتكملش كلامك ليه عم محمود كذا ويقف، كانت حلقة كذا وتقف. مساء العسل يا امي، بمسي على الاستاذ ممدوح وعم خالد شقة من ورشة الحاج طارق ابو حنفي ملك الاحذية، اهلا وسهلا. الورش ورش مصر، الرجالة الشقيانة الجدعان. مساء الفل على احلى وحش راديو يا محمد يا ابراهيم، انا بحبك عشان كده ما بفصلش. ابو كيان بيحبك يا محمد يا ابراهيم ونفسي اسمع اغنيه بحبك يا صاحبي. ابو كيان عايز بحبك يا صاحبي. انا ندى نبيل نوفل، ايوه الحاج نبيل يعني الخصوص يعني الاليوبيه. بمسي على حضرتك يا استاذ، عامله ايه قمر؟ وانا بمسي على جزره حبيبه قلبي، بحبك قوي، اهلا وسهلا. مسيلي على الحاج نبيل. أستاذة إيمان عاملة إيه؟ أنا عايزة أمسي على زوجتي وحبيبة قلبي علا وبقول لها إن أحلى حاجة في حياتي أبو سليم من اسكندرية، وبهدلها أغنية قلبي كتير مبسوط طول الوقت وأنا معاكي. سلام يا سلام، أيوة بقى الحب والقلوب الحمرة. النهاردة عاملين في المصنع عيد ميلاد حموكشة ومالك في المصنع، عايزين أغنية العيد الميلاد. حموكشة يا حموكشة كل سنة وأنت طيب عقبال مليون سنة. في رسالة كده ايه ما بقاش فاهمة ايه اللي بيتقال، بس اوكي فبهنك في النص. اجمل امي في الدنيا العشق، عايز اسمع اجمل اغنية لمريم عادل بنت اختي بمناسبة خطوبتها. يا مريومة مبروك يا روح قلبي، مبروك يا روحي مريومة العروسة القمر. حنان بدران، حنان الله يسعدك يا اجمل مذيعة، البرنامج تحفة وانا من متابعين. ماشي كلامك حنان بدران، ماشي زيك يا حنان. طيب اوكي اوكي اوكي خلاص نسمع حاجة بقى. طب العريس، حاضر. مسيلي على عريس الليلة محمد المنصوري، نسيبي احلى مسا من عادل محسن. كمان عندنا عريس النهاردة محمد المنصوري، الف مبروك يا محمد. والنبي يا امي قولي لابو حسن لما اروح عشان الجو لما اروح عشان الجو حر. ايه يعني مش فاهم، مش فاهم ايه علاقه ابو حسن بالجو. ماشي تعالوا نسمع ايه بقى. يعني في اغنيه كده لموسى كده ايه فيها دلع وفيها حب، يعني كل الحبيبه والقلوب الحمراء اللي معايا النهارده نسمع الاغنيه دي عبال ما احضر لكم طارق الشيخ ومين تاني.

الأغنية يفوت مع إيهان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: عمره مع عبد الفتاح مصطفى، كل يوم حد من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على الراديو 90 90.
1: الجاي أحلى من اللي فات،

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

90 هواها مصري. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

0: لسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على راديو 99 ومكملين. وفكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-866 والأس أم أس على 199، الواتساب على 010-499-4 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 99. ونروح لأسوان وأهل أسوان الجمال والحج محمود البربري. ازيك يا حج محمود؟
1: كيف الحال أستاذة إيمان مختار اللي خلت الجو اللي كان حر زي النار بالعسل؟ عسل
0: انت اللي عسل والله.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله يا حاج محمود، انت كيف الحال عندك؟
1: تمام والله الحمد لله. كيف حالك؟ اي كدلي بالتلاتة.
0: اي كدلي يعني ايه بقى؟ فهمني.
1: يعني بنحب الجو.
0: الله عليك يا حاج محمود. اي كدلي
1: بالنوبي. اي كدلي
0: دي بالنوبي.
1: يعني بحب الجو جو.
0: احنا كمان بنحبكم جوي.
1: الله يبارك لك، تحياتي ليك وكل المستمعين لإذاعة راديو 99.
0: الله عليك يا حاج محمود، واسوان بتسمع راديو 99 والدنيا حلوه عندك؟
1: ده الجو درجة الحرارة انخفضت خالص أول ما البرنامج بتاعك ابتدى على طول.
0: سلام، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟
1: وبدا بالأغنية وصوت أستاذة رامي أستاذة إيمان مختار بيجي يفك، مش كله بالأغنية يفك.
0: أيوه.
1: الجو فك الحمد لله.
0: حبيبي يا حاج محمود.
1: حياتي ليك والله، صراحة احنا بنسمعك على طول والله.
0: ربنا يخليكوا لينا يا رب، ما نحرمش منكم ابدا. يعني انا مبسوطه بكلامك ده يا حاج محمود. اي كدلي. حبيب قلبي.
1: الله يبارك لك يا استاذ ايمان، وصراحه والله العظيم يعني بنسمعوك كده وبنحس كده بالجو كده ان ايه بيجي لطيف وجميل بصوتك والله، لانك انت يعني من الإذاعيين اللي هم المحبوبين يعني يعتبر عندنا في أسوان.
0: يا حبيب قلبي، ودي أحلى حاجة بسمعها والله، أحلى حاجة سمعتها النهاردة حقيقي. ربنا يخليكوا ليا يا رب.
1: الله يبارك لك.
0: عايز تمسي على مين بقى وعايز تقول لمين إيه؟ براحتك.
1: أول حاجة أمسي عليك أنت، لأنك أنت صراحة بترشي كده علينا كده إيه عطر جميل كده في محافظة أسوان بالأغاني الجميلة اللي بتبديها، والبرنامج اسمه بالأغنية فك والله بنفك على طول، زي الـ الـ يعني كده حاجة كده على طول بتكون حرانة خلاص فكينا الدماغ بقت صافية خلاص.
0: الدماغ بقت عالي العال.
1: وعشان بقولك عشان كده بقولك كيف الحال.
0: كيف الحال؟ ايوه. حبيبي حاج محمود،
1: الله يبارك لك، تحياتي ليك. وانا بهدي الاغنيه لام احمد وام محمد الزوجتين الصالحتين عندي هنا.
0: انت متجوز اثنين يا حاج محمود؟
1: اثنين.
0: شكلهم قاعدين معاك الاثنين.
1: الاثنين في شقتين جنب بعض يعني في الدور الارضي.
0: جداه وجدود يا حاج محمود.
1: كله بالزواج يفوق.
0: والله العظيم ده ودود يا حاج محمود.
1: الله يبارك لك. لا صراحه يعني والله زينه الحياه الدنيا دول يعني الزوجات الصالحات.
0: وهم بقى بيحبوا بعض وكده ومتعايشين مع بعض ولا ايه؟
1: متفقين في كل حاجه، بس في حاجه واحده والله مختلفين دائما.
0: يا سلام، حاجه واحده بس المختلفين فيها ليه لا سمح الله؟ مختلفين في ايه؟
1: في السلمنا الحمراء والسلمنا البيضاء.
0: واحده زملكاويه واحده اهلاويه. اهو تغيير برضه يا حاج محمود عشان ما تزهقش.
1: ايوه بس لا بتعصب يا استاذ ايمان.
0: اهو في ماتش الزمالك تقعد عند ام احمد. هي ام احمد الزملكاويه ولا الاهلاويه؟
1: ام احمد الاولى اللي هي الاهلاويه.
0: طيب يبقى
1: ام محمد اللي هي الثانيه.
0: يبقى ماتش الاهلي تعيشوا عند ام احمد وماتش الزمالك تعيشوا عند ام محمد عادي يعني تغيير.
1: احلى حاجه دلوقتي ما فيش اهلي ولا زمالك في منتخب، الاثنين غصب عنهم بيشجعوا.
0: الاثنين بيشجعوا بس كده. احلى مسا عليك يا حاج محمود.
1: تحياتي ليك
0: يا حبيبي
1: والله. يا ريت اغنيه كده حلوه جميله منك كده نسمعها كده علشان بهديها لكل الناس اللي بتسمع راديو 90
0: حبيب قلبي. الأغنية اللي جاية بقى رومانسية كده تغنيها للاتنين.
1: الاتنين هم مش يعني على طول على راديو 90
0: للاتنين
1: واقفين جنبهم.
0: طب يا اهداء لام احمد اهداء لام احمد وام محمد. انا خايفه المكالمه الجايه يبقى في الثالثه يا حاج محمود.
1: لكن هيبقى وبعد كده يعني على طول ضربت على الفرامل كده.
0: ابوس ايدك كفايه.
1: ما بيقولوا بقى للثالثه ده.
0: لا لا ابوس ايدك كفايه.
1: هم بيقولوا لي الكلام ده يعني احنا عارفين.
0: خلي بالك الثالثه بقى لو جت الاثنين هيتفقوا عليها فانت مش من مصلحتك تتجوز الثالثه. انا بقول لك اهو.
1: ما يمكن الثالثه هي اللي تبقى يبقى منتخب مع بعض.
0: لا لا اسمع كلامي. اسمع كلامي بلاش عشان حبيبي بقول لك بلاش.
1: بلاش يا عم خليني بقول لك الواحد يعيش نمله ياكل سكر
0: ياكل سكر بالظبط. سلام ليك يا حاج محمود. يلا بينا نسمع. تحياتي ليك يا حبيبي. لا كده يلا بينا. انا مش هعلق. يلا بينا. بهاء سلطان البيبي.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 99 و... يا مايكل يا مايكل، طبعا مايكل مش هيحل التليفون اللي فات. انا عارف يعني بيقول لي يا عم محمود مستمع قديم يا ايمو، هدي النفوس. انا ما اتكلمتش، بالعكس ده انا معجبه بيه جدا. بيقول لي بقى ايه، هو يسمع ماتش المنتخب في اتحاد الكوره. ايوه صح كده، بيقول لك لف وارجع يا حاج محمود. كوبليه هنا وكوبليه هنا. انا بعشق افيهات مايكل على اي حاجه بتحصل في الحلقه. استاذه ايمان بالله عليك، انا عايزه تبت ايه. انا اسمي خالد، ماشي خالد من السعوديه، ده اللي فهمته من الرساله. طيب معايا شقه. الو،
1: عرفت مين؟
0: ازيك يا شقه؟
1: نورت الاذاعه، قمر الاذاعه، كروان الاذاعه، 90 90 منوره بيتي. امبارح كانت ماتش كلها في حاله حزن واكتئاب.
0: ليه؟ عشان انا ما جيتش.
1: انت اللي انت انت الماده، انت اللي انتعاشه بتاعتنا
0: حبيبي يا شيخ.
1: انت اللي بتبسطينا، انت اللي بتفرحينا، انت اللي بتروقينا.
0: ربنا يخليك يا رب.
1: انت اليمامه اللي طايره في السماء، انت النجوم، انت كل حاجه حلوه يا قمر، يا قمر والله
0: كتير عليك.
1: عايز امسي على جميع مستمعينك وعلى الراجل الطيب المحترم الامير اللي كان بيكلمك
0: عم محمود.
1: قولي لي شقه من الزاويه الحمراء اللي مسي عليك.
0: هو سامعك دلوقتي يا شقه.
1: وعم احمد نوفل الخصوص مسي على جزره ومسيش على شقه.
0: ايوه بقى. انا بس
1: عليك منور الدنيا كلها
0: حبيبي يا شقه والله.
1: ربنا ما يحرمنا منك.
0: الله يخليك
1: ويخليكي لينا ويسترها معاكي دنيا واخره ويسدد خطاك.
0: امين يا رب.
1: ويبعد عنك العين، ويبعد عنك الحاقدين، ويبعد عنك شر ما هو شره.
0: والله
1: يا رب ابعد عنك شر ما هو شره.
0: امين.
1: ويبعد عنك ملعلعه في اوروبا وفي السعوديه وفي الامارات وفي الدنيا كلها.
0: انا اهم حاجه بالملعلعه في مصر.
1: السويس. السويس بتمسك عليك كلها.
0: حبايب السويس.
1: عم ياسر و وعم شريف والسويس وعم سامي فؤاد ابو البنات، ربنا يفرحوا بيهم. وعلى السكران كلهم، ده لقب.
0: ايوه
1: على السكران كلهم، احمد السكران وعبد الله السكران وعلى السكران كلهم.
0: اهلا وسهلا. الزاويه
1: الحمراء بتمس عليك يا قمر الاذاعه،
0: احلى زاويه حمراء واحلى شيء.
1: شعب بورسعيد بيسلم عليك.
2: هكلمها.
1: شعب بورسعيد بيتخانقوا معايا
0: حبايبي.
1: احنا هنكلمها والله العظيم ثلاثه.
2: هكلمها
0: حبايبي.
1: ربنا يخليك ليك. غيرنا منك يا رب.
0: الله يخليك يا شقه.
1: وما تنسيش شقه عشان انا في بيني وبينك عهود على الله والله اللي شاهد عليها. انت بقالي كام حلقه انت مش
0: معلش حقك عليا يا شقه.
1: لا لا ده انت اللي حقك عليا اللي انا مقصر معاك.
0: لا والله خالص انت حبايبي والله.
1: ربنا يخليك لينا ويسترها معاك ويخليك شر المرض.
0: امين يا رب. مين اللي جنبك
1: ده؟ اعداء من بورسعيد.
0: دهون
1: شريف من بورسعيد.
0: مين يا شريف؟
3: ايه يا ست الكل،
0: ازيك يا عم شريف؟
3: الدنيا والله انا يعني بحبك من زمان.
0: الله يخليك يا عم شريف.
3: اكلمك.
0: الله يخليك يا حبيبي.
3: انت منوره الدنيا.
0: انت اللي منوره.
3: كلها بتحبك
0: والله. انت اللي منورنا والله.
3: شريف داوود بيتصب على الناس كلها، والزاويه الحمراء وبورسعيد والقاهره كلها.
0: حبيبي يا عم شريف، كل سنه وانت طيب ودايما منورنا على الراديو.
3: السلامه واخويا شقه.
0: ايوه شقه ده حبيبنا كلنا.
3: الرجوله كلها والله.
0: يلا بينا نسمع الاغنيه اللي
3: الزاوية الحمراء. الزاوية الحمراء كلها رجالة
0: طبعا، رجالة الزاوية الحمراء على راسي
3: طبعا.
0: يلا الاغنية اللي جاية ده ليكوا كلكوا، والزاوية الحمراء ومصر كلها. يلا بينا روقان وشوية روقان. يلا

فاضلكم. كله بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه شاي تفاريح. تفاريح كوبايه شاي مظبوطه. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

واخر دقايق في حلقتنا النهارده. و انا شايفه ان دايما يوم الجمعه موضوع ما بياكلش معاكوا، يعني اي موضوع بعمله مش واكل. هو الموضوع الوحيد على مدار كله بالاغنيه يفك اللي كسر الدنيا هي العنابر. اي موضوع ليه علاقه بالحالات النفسيه، يعني بالجنان، فيعني هو ده الموضوع اللي طول الوقت بيتكلموني عليه، العنابر اللي عملناها. عنبر رقم 1 و2 و3 و8 و4، مايكل عنده الكشف بأرقام العنابر. إن شاء الله نكمل الكشف ده الأسبوع اللي جاي. عايزة أمسي على كل الناس اللي كانوا معايا من أول دقيقة لآخر دقيقة. عايزة أمسي على كل اسكندرية والاسكندرانية حبايب قلبي، اسماعيلية والدراويش حبايب قلبي، دمياط الجديدة ودمياط القديمة حبايبي، وزاوية الحمراء وباب الشعرية ودار السلام وخان الخليلي والحسين، أحلى مسا عليكم. وطبعا القاهرة الجديدة ومصر الجديدة، أهلا وسهلا. فيصل والهرم وموقف سيدي جابر، ويعني مساء الفل عليكم. طنطا وأهل طنطا، يعني عم عاطف العليمي وحج منعم سنة، مساء الفل عليكم. والخصوص وأهل الخصوص، يعني كل الناس من جميع محافظات مصر طبعا، حج محمود أسوان واللي منها وحبايب قلبي أسوان والأقصر وكل صعيدة مصر. مبسوطة بيكم جدا ان انتم معايا من أول دقيقة لآخر دقيقة، وان انا بقدر أبسطكم وبخلي المود يفك، ودايما معايا في كل بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. هابي ويك أند لكل اللي كانوا معايا، أجازة سعيدة، استمتعوا بالأجازة، اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. أشوفكم على خير إن شاء الله، يا شيء أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. يلا سيبكم بقى مع حلاوة روح.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد مواصلة الجهود والضغوط من أجل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، محذرا من أن الوضع الإنساني الراهن في القطاع غير مقبول في وقت لا يحرز فيه الحل السياسي أي تقدم. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس الأوروبي إن الإدخال المكثف للمساعدات الإنسانية دون عوائق يمثل الأولوية القصوى في المرحلة الحالية بالنسبة للوضع في غزة. مصادر أعلامية أفادت بإصابة 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مسؤول أمريكي كبير أكد أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى دخوله حيز التنفيذ بشكل فعلي. كما أشار المسؤول الأمريكي لأن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة من إيران. من جهتها اشترطت إيران الحصول على ضمانات بعدم استمرار الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله قبل مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، منوها بأن طهران لم تعد تمتلك سلاحا جويا أو بحريا أو أنظمة دفاع جوية. ووجه ترامب انتقادات حادة لخصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والذين اعتبروا أن إيران أصبحت أفضل حالا مما كانت عليه قبل 4 أشهر من الحرب. اقتصاديا، المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أجريا زيارة ميدانية إلى جبل سحابة بشبه جزيرة سيناء ومنطقة جبل عتاقة بسويس للتفقد واستطلاع بعض الأماكن وبدء الإجراءات اللازمة لإقامة عدد من المشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. ورياضيا، لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنت اختيار الثلاثي المصري أمين عمر حكما للساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه لإدارة لقاء الأرجنتين أمام النمسا في 22 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

مفيش نوم مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ، أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم فريق ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تقدم مراسم الجنازة العسكرية التي أقيمت للفريق يوسف عفيفي أحد أبطال القوات المسلحة وقادة حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. حضر مراسم الجنازة أيضا الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان وعدد من الوزراء وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والشخصيات العامة. وزارة البترول والثروة المعدنية نفت صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية خارج البلاد بشأن إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان في إطار شراكة استراتيجية. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن ما نسب إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول من تصريحات في هذا السياق غير صحيح وعار تماما من الصحة. وكالات الإغاثات الأممية أصدرت تنبيها جديدا بشأن غزة مشيرة إلى مقتل 265 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مواصلة الضغوط من أجل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، محذرا من أن الوضع الإنساني الراهن في القطاع غير مقبول في وقت لا يحرز فيه الحل السياسي أي تقدم. مصادر أعلامية نافدت بإصابة 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اقتصاديا، المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أجريا زيارة ميدانية إلى جبل سحابة بشبه جزيرة سيناء ومنطقة جبل عطاقة بالسويس لتفقد واستطلاع بعض الأماكن وبدء الإجراءات اللازمة لإقامة عدد من المشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. ورياضيا، منتخبا أمريكا وأستراليا يلتقيان حاليا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعت الخطه مش حاجه معلش
1: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويعطون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90

يا مساء الفل عليكم، وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا بيهتم بالكرة العالمية، وزي ما اتفقنا كده مع بداية المونديال خلاص هو ده الشغل الشاغل لينا في ملوك الكورة دايما. خلاص بدأت الجولة التانية من دور المجموعات لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026، بدأ امبارح الجولة التانية. ده معناه ان احنا خلاص شفنا وتابعنا كل المنتخبات المشاركة في المونديال 48 منتخب بالشكل الجديد اللي كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات مع بعض كده في ملوك الكرة عن ان في ناس معترضة على الشكل الجديد، وفي ناس يقولك لا ال 32 منتخب كانت النسخة بتكون اقوى بكتير، وفي ناس يقولك لا ال 48 منتخب لا بتدي فرصة لمنتخبات لأول مرة نشوفها في المونديال، وكل المنتخبات بتلعب، كل المنتخبات بتدافع عن ألوان أعلام بلادها. طيب الملاحظات المهمة على الجولة الأولى من دور المجموعات كانت كالتالي، ملاحظات برنامجنا برنامج ملوك الكورة. منتخبات دخلت المونديال بكل قوتها، وده كان المتوقع بشكل كبير. أولهم طبعا المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، والمنتخب الإنجليزي اللي شفناه في مباراة كرواتيا قدم مباراة كبيرة مع توماس توخيل المدير الفني الألماني للمنتخب الإنجليزي، وفازوا 4-2 على المنتخب الكرواتي. دي المنتخبات اللي ما خيبتش ظنون مشجعيها، دخلوا المونديال بكل قوتهم، إنجلترا وفرنسا والأرجنتين حامل اللقب. منتخبات كبيرة دخلت المونديال وما قدمتش المستوى اللي كان متوقع منهم من خلال جماهيرهم ومن خلال كمان عشاء الكورة في العالم كله. أهمهم على الإطلاق المنتخب الأسباني بطل اليورو، دخل المباراة أمام كاب فيردي والأمور ما مشيتش معاهم، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في مباراة أسطورية للمنتخب الإفريقي منتخب الرأس الأخضر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. وده خلى لعيبة المنتخب الأسباني في تصريحاتهم النهاردة قبل مباراتهم التانية أمام أشقائنا في المملكة العربية السعودية كلهم يطلعوا ويتكلموا ويقولوا عايزين نعوض هذا التعادل السلبي الغير متوقع أمام منتخب كاب فيردي اللي هو أول مرة يشارك في بطولات كأس العالم. منتخب كمان ما قدمش المستوى المطلوب منه والمنتخب البرتغالي، المنتخب المدجج بالنجوم في كل مركز من مراكز الملعب هتلاقي نجم كبير من نجوم كرة القدم العالمية، وفي مباراته الأولى اصطدم مع الفرنسي دي صبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية. وبصراحة منتخب الكونغو قدم مباراة قوية جدا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. ده برضو من المنتخبات اللي ما قدمتش المستوى المتوقع منها في الجولة الأولى. أقوى منتخبين عربيين أو نقول ثلاثة، أكتر ثلاث منتخبات عربية في الجولة الأولى قدموا المستوى المنتظر منهم، المنتخب المغربي طبعا رابع العالم في مونديال قطر 2022 بالتعادل أمام المنتخب البرازيلي، وكان ند قوي جدا للسامبا البرازيلية، وطبعا أشقائنا في المملكة العربية السعودية بالتعادل مع أورجواي 1-1 في مباراة كانت صعبة جدا جدا في خلال شوطها الثاني اللي منتخب أورجواي كان ضاغط بشكل كبير على المنتخب السعودي وتألق حارس المرمى السعودي محمد العويس. منتخب العربي المصري طبعا وبكل تأكيد ولنا الفخر ان هو قدم مباراة كبيرة جدا قدام منتخب بلجيكا في اول مباريات المنتخب المصري في كأس العالم، وده اللي خلى النهاردة رودي جارسيا المدير الفني للمنتخب البلجيكي يطلع يتكلم عن قوة المنتخب المصري في المباراة الاولى وتكتيك الكابتن حسام حسن في الاغلاق الجبهة القوية جدا جبهة دوكو. قالك لما ما عرفناش نخترق من جبهة دوكو من ناحية محمد هاني وزيكو نقلنا دوكو للناحية التانية، بعد كده دخلنا في قلب الملعب والمنتخب المصري كنا متوقعين هذه القوة اللي قدمها بينا لقدمها قدامنا في المباراة الافتتاحية. تخيل من اسبوع بالظبط واحنا بنتكلم هنا في ملوك الكورة سواء مع سميعة الراديو او مع محللينا الكرام اللي بيكونوا معانا في برنامجنا، مفيش اي حد في الدنيا كان متوقع ان الجماهير المصرية بعد نهاية المباراة يكونوا زعلانين، مش زعلانين لا قدر الله عن الخسارة، لا زعلانين ان احنا مكسبناش، كنا نستحق المكسب بشكل كبير.
واحنا متقدمين ضيعنا اكتر من فرصة كان ممكن نعزز الهدف بهدف تاني وتالت، وكنا متسيدين الملعب مع عدد من الفرص البلجيكية اللي ما كانتش خطيرة ابدا، وبسرحان بسيط جدا تعادلوا معانا وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1. ان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي. بكل تأكيد هنتكلم عن منتخبنا النهاردة، لكن تعالى كمل معاك كده اهم الملاحظات. منتخبات العربية، للأسف المنتخب العراقي تلقى خسارة أمام المنتخب النرويجي 4-1، منتخب الأردني أمام النمسا 3-1، منتخب القطري تعادل في المباراة الأولى أمام سويسرا 1-1، لكن امبارح كانت هزيمة قاسية جدا أمام المنتخب الكندي بسداسية، هزيمة قاسية وكبيرة جدا. لكن المنتخب القطري خلي بالك ما فقدش الأمل، معاه نقطة من التعادل مع سويسرا، عنده المباراة الثالثة مع البوسنة، يكسب يتأهل إن شاء الله. منتخبات من خلال المتابعة كده في الجولة الأولى متوقع ان هي تكون الحصان الأسود للبطولة، كل مونديال دايما بتلاقي منتخب كده يعدي جولة في التانية في دور في اللي بعده، وتلاقيه في النهاية خالص العالم كله يطلق عليه هو الحصان الأسود للبطولة. في أكتر من منتخب بصراحة ممكن تطلق عليه كده، منتخب النرويجي شفناه منتخب قوي جدا بقيادة الدبابة طبعا إيرلينج هالاند، المنتخب الأمريكي اللي بيلعب دلوقتي في المباراة الأولى أمام منتخب باراغواي تقدم وفاز 4-1، أداء عظيم جدا من المدير الفني الأرجنتيني بوتشينو، 3-5-2 أو 3-4-3 بشكل ضغط عالي وأداء سريع ومباشر مميز جدا جدا. دلوقتي المنتخب الأمريكي بيلعب مع أستراليا من أجل بقى أن هو يكسب ويضمن التأهل ويضمن الفوز للعبور للدور دور الـ 32، وهم متقدمين بالفعل. يعني أنا وأنا بتكلم كده قلت أفتح أبص على النتيجة، متقدمين 1-0 على المنتخب الأسترالي بهدف مبكر جدا في الدقيقة 11، هدف عكسي وبطولة الأهداف العكسية، ده خامس هدف عكسي في البطولة، هدف أحرزه المدافع الأسترالي بروجريس في الدقيقة 11. 1-0 للمنتخب الأمريكي من أجل الفوز النهاردة وضمان التأهل لدور الـ 32. يغيب عن المنتخب الأمريكي نجمهم بوليزيتش اللي أصيب في المباراة الأولى، ففضل بوتشينو أنه هو النهاردة يريحه خوفا من تفاقم الإصابة. منتخبات زي ما بقولك من المتوقع أن هي تكون الحصان الأسود للبطولة، منتخب الأمريكي، المنتخب النرويجي، كمان المنتخب السويسري بعد ما تعادل في الجولة الأولى أمام المنتخب القطري جيم بارح فاز على البوسنة 4-1 وقدم أداء قوي جدا جدا جدا، فبرضو ممكن نضمه للمنتخبات اللي متوقع أن احنا نطلق عليها الحصان الأسود بنهاية البطولة. المنتخبات الإفريقية طبعا حدث ولا حرج عن الأداء العظيم اللي قدموه في البطولة، أسكتوا كل المشككين اللي اتكلموا قبل البطولة وقال لك ليه القارة الإفريقية يكون ليها 9 ممثلين والعاشر من الملحق في بطولة الكأس العالم، وفي النهاية تبص تلاقي ساحل العاج أو كوتيفوار بيفوز في المباراة الأولى على الإكوادور 1-0 بهدف عظيم جدا في اللحظات الأخيرة لأمادو ديالو نجم مانشستر يونايتد. عندك الكونغو تعادلت مع البرتغال، كاب فيردي أو الرأس الأخضر تعادلوا مع أسبانيا، فالمنتخبات الإفريقية وفي مقدمتهم طبعا مصر والمغرب قدموا أداء عظيم جدا في المونديال حتى الآن. سؤالنا ليكم النهاردة اللي هندردش فيه على مدار الحلقة مع كل الموضوعات والأخبار اللي معانا والتحليلات الفنية، عايز أسألك وأقولك قولي كده أجمل هدف في المونديال حتى الآن من وجهة نظرك. هتقولي جون إمام عاشور، التسديدة القوية جدا في مرمى المنتخب البلجيكي في مرمى كورتوا الحارس العظيم، هتقولي الجون بتاع إمام عاشور، أبقى موافقك جدا جدا جدا. خلي بالك إمام عاشور برضو بالمناسبة الفيفا النهاردة حط إمام عاشور في المركز الـ 15 ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في المونديال حتى الآن، ودي حاجة عظيمة جدا جدا. الـ 15 وسط كوكبة من اللعيبة، أنت بتتكلم على أوليسي من فرنسا، كيليان مبابي، بتتكلم عن هاري كين، بتتكلم عن أسماء كبيرة جدا، إن هو يكون في المركز الـ 15 إمام عاشور دي حاجة عظيمة جدا. أرجع للسؤال تاني، قول لي من وجهة نظرك أجمل هدف في المونديال حتى الآن. إمام عاشور جونه كان حلو جدا، صبيري نجم المغربي في البرازيل جون اللب الحلو قوي في أليسون حلو جدا، جون أمادو ديالو
في الاكوادور، هدف ساحل العاج في الاكوادور في اخر دقيقه في المباراه، كان جون برضو حلو جدا. الهدف الاول لليونيل ميسي في الجزائر، التسديده اللي من بعيد برضو لفت لفه حلوه قوي. ممكن تقولي ان لوكا زيدان حارس مرمى الجزائر يتحمل شويه من المسؤوليه، لكن اي حاجه بيعملها ليونيل ميسي الاسطوره بتعجبنا وبتكون مثيره للاعجاب بشكل كبير. شاركني بوجهه نظرك لاجمل هدف في المونديال حتى الان على صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك، او على رقم الواتساب 010-490-904. ويلا نبدا حلقه النهارده، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكوره. احنا دايما معاكم جمعه وسبت الساعه 10 بالليل، وحياتنا وشغلنا الشاغل دلوقتي كلها المونديال. شويه تعبانين بسبب النوم والصحيان والسهرات الطويله، لكن هو حدث عظيم بيتكرر كل 4 سنين، فلازم نستحمل كعشاء للكوره. يعني ان شاء الله منتخبنا في السهره فجر يوم الاثنين، يعني انت يوم الحد كده وانت بتتفرج بالليل على مباراه بلجيكا مع ايران، تخلص السهره وتبدا بقى فجر يوم الاثنين الساعه 4 مباراه منتخبنا امام منتخب نيوزيلندا. وانا كنت بتكلم عن المباراه دي، بقول هي واحده من اهم مباريات منتخب مصر في تاريخه على الاطلاق. هتقول لي ليه؟ هل فعلا هذه المباراة واحدة من أهم مباريات منتخب مصر في تاريخها على الإطلاق؟ أقولك أولا إن شاء الله إن شاء الله بتحقيق الفوز، يبقى أنت حققت أول فوز لمنتخب مصر في بطولات كأس العالم في التاريخ، ودي برضو تبقى حاجة جديدة للكرة المصرية، حاجة عظيمة. رقم 2، يبقى معاك 4 نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني بإذن الله، برضو حاجة تاريخية للكرة المصرية ان انت تتأهل من دور المجموعات. هتقولي مهما تقولي ان هي 48 منتخب وهتوصل لدور ال 32 كأنك وصلت لدور المجموعات في النسخ القديمة، هقولك انا مش مقتنع بكلامك. احنا دلوقتي بنلعب كأس العالم بالشكل الجديد، 48 منتخب واسمي تأهلت للدور الثاني، وساعتها بقى لكل حدث حديث ونشوف هنلاعب مين، وربنا يسهل خطوة بخطوة بإذن الله. فعشان كده بقولك هي واحدة من أهم المباريات في تاريخ منتخب مصر على الإطلاق، مباراة منتخبنا أمام نيوزيلندا، ربنا يوفقهم إن شاء الله. طبعا الشارع المصري وجمهور الكورة كل كلامه وتفكيره عن هذه المباراة، مباراة مصر ونيوزيلندا. حد مثلا تتكلم معاه يقولك لازم الكابتن حسام حسن يلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقة اللي واجهنا بيهم المنتخب البلجيكي عشان التجانس وعشان طريقة اللعب، لكن مع حرية هجومية شوية. حد تاني يقولك ماشي نفس التشكيل، لكن حذاري تلعب حمدي فتحي في الدفاع. ليه؟ لان هجوم المنتخب النيوزيلندي عندهم كريس وود مهاجم نوتنغهام فورست في الدوري الانجليزي، الراجل ما شاء الله طويل جدا، وكل الكرات العالية شفناه في المباراة أمام المنتخب الإيراني اللي انتهت بالتعادل 2-2 بيطلع على كل الكرات العالية يريحها للأجنحة ويريحها للاعيبة الوسط بكل اقتدار وكل تميز وخبرة. فلازم حد مكان حمدي فتحي يكون مثلا رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، يكون حد مميز في الكرات العالية عشان كريس وود المهاجم العملاق. حد تاني يقولك لا لازم الكابتن حسام يغير التشكيل تماما ويبدأ بتريزيجيه وهيثم حسن، وما ينفعش 2 رقم 6 في وسط الملعب سواء مهند لاشين او مروان عطية.

ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

0: ويوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: حضراتكم كنت تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
2: سياسة
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم برنامجنا مملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. بنكمل معاكم كده زي ما اتفقنا عدد من أهم المشاهد والأحداث اللي حصلت في الجولة الأولى من دور المجموعات. وأمريكا متقدمة على المنتخب الأسترالي 1-0 في المباراة اللي بتتلعب دلوقتي، وبدأت الساعة 10، احنا بنتكلم في 30 دقيقة دلوقتي، وفوز أمريكا يضمن ليها خلاص التأهل لدور الـ 32. من يعني أسوأ مشهد على الإطلاق في المونديال حتى الآن الإصابة اللي تعرض ليها إسماعيل كوني لاعب منتخب كندا في المباراة اللي اتلعبت امبارح. الإصابة تعرض ليها بعد تدخل من لاعب المنتخب القطري عاصم دابو، وشفنا الإصابة، يعني الفيديو صعب جدا، ما انصحش حد انه يتفرج عليه، إصابة كبيرة جدا. وحتى لعيب المنتخب القطري كان متأثر جدا جدا جدا بشكل الإصابة وقوتها، حتى ان لعيبة المنتخب الكندي كانوا بيواسوه بيطمنون ان شاء الله يعني تكون يعني ايه حاجة بسيطة، لكن هي في النهاية خالص يعني الموضوع كبير، كسر في الساق، وهيغيب طبعا خلاص بالنسبة للمونديال انتهى، ويغيب عن كرة القدم فترة مش هتقل عن 5 أو 6 شهور. لكن ده كان أسوأ مشهد في المونديال، وده الجانب المظلم في كرة القدم، الإصابات الصعبة اللي بيتعرض ليها لعيبة كرة القدم. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل أرجع معايا كده شوية حكايات من داخل المنتخب البرتغالي وعن نجمنا الشاب حمزة عبد الكريم. فاصل ونرجع لكم على طول، نكمل برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

اللعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم تعلن اختيار الثلاثي المصري أمين عمر حكما للساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسين طه لإدارة لقاء الأرجنتين أمام النمسا في 22 من يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية بالمونديال. منتخب مصر يغادر إلى كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من كأس العالم. منتخب أمريكا وأستراليا يلتقيان حاليا بالجولة الثانية من المونديال. منتخب اسكتلندا والمغرب يلتقيان في الواحدة بعد منتصف الليل، والبرازيل تواجه هايتي في 3 صباحا، يليها لقاء تركيا وباراغواي في 6 صباحا.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: رجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. سؤالنا ليكو عشان افكرك بيه تاني عشان نقرا تعليقاتكم ان شاء الله في نهايه الحلقه النهارده. قول لي من وجهه نظرك اجمل هدف في المونديال حتى الان. شاركني على صفحه الراديو 90 90 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010 490 90 4. والاجابات جايه لنا كتيره جدا ما بين جون امام عاشور وجون امادو ديالو نجم ساحل العاج او نجم كوت ديفوار في الاكوادور. الجون الذهبي اللي في اخر دقيقه اللي فاز بيه كوت ديفوار في اللحظات الاخيره. ما بين اهداف تانية جون ليونيل ميسي في الجزائر الجون الاول. جون مثلا رينا اللاعب المنتخب الامريكي في مباراه باراجواي الاولى للمنتخب الامريكي الجون الرابع كان جون برضو حلو جدا. في اهداف كتير حلوه. انت وذوقك بقى قول لي على اكتر هدف عجبك في المونديال حتى الان ونقرا مع بعض ان شاء الله بعد شويه كل تعليقاتكم. المباراه مستمره حتى الان في الدقيقه 38 ما بين امريكا واستراليا في الجولة التامة للمونديال لدور المجموعات، وأمريكا لسه متقدمة على المنتخب الأسترالي 1-0. الهدف عكسي أحرزه مدافع منتخب أستراليا بروجس في الدقيقة 11. تعال نروح للمنتخب البرتغالي. كنت بكلمك في بداية الحلقة النهاردة وأقولك المنتخب البرتغالي من ضمن المنتخبات اللي خيبت توقعات عشاق الكرة كلهم وخصوصا الجماهير البرتغالية. كانوا متوقعين ان هم رايحين يواجهوا الكونغو الديمقراطية في افتتاحية مبارياتهم في المونديال هيكسبوا 2-3، وبعد الهاتريك اللي احرزه ليونيل ميسي توقع الجماهير ان رونالدو هيرد عليه بجون ولا 2 ولا 3، لكن الكلام ده ما حصلش وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1. واللي احرز هدف البرتغال جواو نيفيز واللي احرز هدف الكونغو الديمقراطية ويسا. المهم ان طلع تصريح من جواو نيفيز نجم المنتخب البرتغالي ولاعب نادي باريس سان جيرمان بطل اوروبا. قال لك ايه في التصريح ده؟ بص معايا قال ايه. قال لك نعلم جميعا ما قدمه كريستيانو رونالدو لنا ولمنتخب البرتغال ولكرة القدم بشكل عام، لكن بص بقى بعد لكن قال ايه، لكن في الوقت الحالي هو يعلم ونحن نعلم انه ليس مختلف عن اي لاعب اخر. كريستيانو هنا ليساهم ويساعد الفريق مثلنا جميعا ولا يختلف عن بقية اللاعبين. وهوب بعد ما جواو نيفيز طلع منه التصريح ده العشاء والجماهير بالملايين عشاء كريستيانو رونالدو في كل مكان في الأرض هجموا على الصفحات الخاصة بجواو نيفيز على مواقع التواصل الاجتماعي، هجموا اللاعب بشراسة كبيرة جدا جدا. ولك ان تتخيل ان برونو فرنانديز احسن لاعب في الدوري الانجليزي لاعب مانشستر يونايتد عمل تعليق عند جواو نيفيز ودعم زميله بعد الهجوم الشرس من جماهير كريستيانو رونالدو عليه. فواضح كده للجميع ان معسكر المنتخب البرتغالي مش تمام، واللي حاصل فيه الانشقاق اللي حاصل ده ما بين اللاعبين مع كريستيانو ممكن يأثر على أدائهم، وممكن في النهاية خالص يكون الموضوع ده زي ما بيقولوا كده زوبعه في فنجان وتعدي والموضوع ويرجع البرتغال لأجواء البطولة من تاني وانتصار ورا انتصار ويكسبه. لكن انت لما تتفرج على مباراة البرتغال والكونغو لا فعلا رونالدو مش هو رونالدو، لا رونالدو ابتعد تماما عن قوته وعن مستواه وعن اتقانه في احراز الاهداف وجودته. يعني جات له اكتر من كرة عرضية، لا الموضوع ما بقاش زي الاول تماما، لا في الجارية ولا في المهارة ولا في الطريقة كلها. فالكلام من هنا ان اللعيبة شايفة ان كريستيانو رونالدو مش هو كريستيانو رونالدو ومش بنفس الجودة ومش بنفس المستوى. وتصريح جواو نيفيز ده برضو كان تصريح غريب جدا وعمل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت. برونو فرنانديز يدخل يدعمه، فده برضو يبين لك قد ايه ان في حاجة في معسكر المنتخب البرتغالي. طيب ده موضوع كان لازم اقول لك عليه وعلى تفاصيله لان هو قالب الدنيا وكل وسائل الإعلام بيتكلموا عليه خلال الفترات اللي فاتت. طيب النهاردة إن شاء الله، مش النهاردة بقى يعني، النهاردة مباراة أمريكا وأستراليا بتتلعب دلوقتي، تخلص الساعة 12. هي بدأت المباراة الساعة 10 مع بداية حلقة النهاردة في ملوك الكورة. في السهرة بقى اللي هو صباح السبت الساعة 1 هتبدأ مباراة مهمة جدا جدا للمنتخب المغربي في مواجهة اسكتلندا. المباراة هتبدأ الساعة 1 صباحا. المباراة بالنسبة للجماهير المغربية والعربية عموما ما تقبلش القسم على 2، لابد ان المنتخب المغربي يفوز علشان بدري بدري يستريح وان شاء الله يضمن التأهل للدور الثاني. منتخب المغرب رابع العالم في المونديال اللي فات، كان تعادل في المباراة الاولى امام المنتخب البرازيلي 1-1 وقدم مباراة قوية جدا جدا. طيب هتخلص مباراة المغرب، هتاخد لك راحة شوية كده حوالي ساعة، وتبدأ الساعة 3:30 مباراة البرازيل مع هايتي، ونشوف كارلو أنشيلوتي الغاضب والحزين على التعادل في المباراة الأولى أمام المنتخب المغربي، وقالك في المؤتمر الصحفي إن احنا داخلين المباراة مباراة هايتي علشان ندخل بقى أجواء البطولة بعد التعادل الأول أمام المنتخب المغربي ونفوز ونريح أعصابنا قبل المباراة الثالثة علشان نكمل المشوار. هتخلص مباراة البرازيل مع هايتي في صباح السبت بقى في السهرة النهاردة، هتلاقي نفسك الساعة 6 الصبح أمام مباراة برضو قوية جدا جدا جدا ما بين تركيا مع باراغواي، لقاء الجريحين. تركيا خسارة في المباراة الأولى أمام استراليا 2-0، وباراغواي خسارة أمام أمريكا في المباراة الأولى 4-1. مباراة الفرصة الأخيرة للمنتخبين، فهتلاقيها قوية وفيها تنافس كبير جدا جدا جدا. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل معايا حكاية، معايا موضوع عن النجم الشاب حمزة عبد الكريم اللي كلنا بنتمنى له إن شاء الله التوفيق، نفسنا يحرز هدف في المونديال علشان يدخل موسوعة الأرقام القياسية كلاعب من أصغر اللاعبين في المونديال يحرز هدف. احنا شفنا اللاعب السنغالي إبراهيم ماباي أحرز هدف الوحيد للسنغال في مباراة فرنسا، والهدف دخل لبالكو إبراهيم ماباي أحرزه هو كان يوميها عنده 18 سنة و 143 يوم عشان يصبح أصغر لاعب أفريقي يسجل هدف في تاريخ كأس العالم. فإن شاء الله حمزة يحصله ويحرز هدف في المونديال علشان نخش المعادلة، معادلة أصغر لاعب أفريقي يحرز في المونديال. معايا حكاية عن حمزة عبد الكريم هقول لك عليها بعد ما نرجع من الفاصل، نكمل مع بعض ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 99.
1: بنكمل معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90 وآخر دقايق في حلقة النهاردة. والمنتخب الأمريكي صاحب الأرض والمستضيف للبطولة يحرز الهدف الثاني في مرمى المنتخب الأسترالي في الدقيقة 44. الباك اليمين فريمان هو اللي أحرز الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي. 2-0 لأمريكا على أستراليا. بيلعبوا بقوة جماهيرية وتشجيع كبير جدا من جماهيرهم على أرضهم، وشفناهم في المباراة الأولى بيكتسحوا منتخب باراغواي 4-1. والنهاردة وبالرغم من غياب نجمهم بوليزيتش لاعب إيس ميلان الإيطالي وبداعي الإصابة طبعا، لكن برضو بيلعبوا بأداء قوي جدا تحت قيادة الأرجنتيني بوتشينو اللي عامل بصراحة ليهم شكل وأداء وضغط عالي جدا ولعب مباشر وأداء حلو بصراحة، عجبنا جدا جدا في المباراة الأولى. ومن ضمن توقعاتنا في بداية الحلقة النهاردة قلت لكم إن مع المنتخب النرويجي المنتخب الأمريكي هيكون من ضمن المنتخبات اللي هتقدر تقول عليها الحصان الأسود في المونديال للنسخة الحالية. تبص كده على الإحصائيات بتاعت الشوط الأول لأمريكا وأستراليا تلاقي اكتساح كبير جدا، يعني الاستحواذ 71% المنتخب الأمريكي مقابل 29 أستراليا. بتتكلم بعد كده عن التسديدات على المرمى 8 المنتخب الأمريكي 2 أستراليا. فكل الأرقام في صالح الجانب الأمريكي و2-0 مع نهاية الشوط الأول. وبكده بعد وصول المنتخب المكسيكي امبارح وتأهله خلاص رسميا لدور الـ 32 فوزين، فازوا على جنوب أفريقيا وامبارح فازوا على كوريا الجنوبية. تقدر تقول النهاردة كده ان المنتخب الامريكي هو تاني منتخب يضمن رسميا التأهل لدور الـ 32. عقبالنا يا رب، عقبال منتخبنا، ونفرح ان شاء الله صباح يوم الاثنين اللي جاي الساعة 4 الفجر لما نواجه نيوزيلندا نكسب ونحقق اول انتصار لمنتخب مصر في كأس العالم في كل النسخ، مش النسخة دي بس، فهيكون انتصار تاريخي ان شاء الله، وكمان 4 نقاط بإذن الله تضمن لنا التأهل للدور الثاني. طيب هكلمك عن ايه دلوقتي؟ هقولك ان مع منتخبنا والوجه المشرف جدا اللي قدمناه في مباراة بلجيكا عندنا ممثل تاني بيقدم وجه برضو مشرف جدا، هو الحكم امين عمر. مش هو لوحده، لا كمان معاه المساعد الاول محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، وبنشوف الحكم الفار الكابتن محمود عاشور، شفناه في اكتر من مباراة بيحكم على الفار، شفنا مثلا في مباراة الأرجنتين والجزائر، شفنا في مباريات كتيرة، يعني هو واحد من المميزين في العالم بالنسبة للإشراف على الفار. فالطاقم المصري بقيادة الحكم أمين عمر كان حكم مباراة كوريا الجنوبية مع التشيك اللي انتهت بفوز كوريا الجنوبية 2-1. وبعد المباراة طبعا وسائل الإعلام العالمية والناس اللي بتقيم التحكيم قالك الراجل ده خرج بالمباراة من غير أي أخطاء وقدم مستوى مميز جدا جدا جدا. فشفنا النهاردة الأخبار الخارجة من الفيفا بتقولك إن الحكم أمين عمر مع محمود أبو الرجال مع أحمد حسام طه هيحكموا إن شاء الله مباراة الأرجنتين مع النمسا. مباراة الأرجنتين مع النمسا هتكون إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي الساعة 8 بالليل، وزي ما هنستمتع بليونيل ميسي ونتفرج عليه على مهاراته وعلى كرته الحلوة، نتفرج كمان على حكمنا المصري أمين عمر اللي مشرفنا واللي يعني بإذن الله يقدم مباراة مميزة جدا ويحكم كمان مباريات تانية في المونديال. لكن اللي نتمناه أكتر بكل تأكيد إن منتخبنا يكمل في المونديال من دور لدور بإذن الله ونعمل أرقام وإنجازات تاريخية، فمعناها وقتها ساعتها إن أمين عمر مش هيكون ليه دور، لكن المنتخب بكل تأكيد هو الأهم. يعني كنت بقولك هحكي لك حكاية عن حمزة عبد الكريم اللي معايا. الحكاية أو الخبر ده بيتكلم على إن صحيفة سبورت الأسبانية اتكلمت عن حمزة عبد الكريم، خصوصا الصحفي ألبرت ماسنو اتكلم تحت عنوان حمزة عبد الكريم صفقة ذهبية جديدة لبرشلونة. الراجل عامل تقرير كبير جدا بيتكلم عن حمزة عبد الكريم وبيتكلم عن المميزات بتاعت حمزة، بيتكلم كمان على نجاح برشلونة في اتمام هذه الصفقة. ليه؟ لان اللاعب مبشر جدا، لان الصفقة تمت بمبلغ هو اعتبره ان المبلغ قليل جدا، في حين ان اللاعب ده السعر ده هيختلف تماما من بعد مشاركته لكأس العالم، وهيزيد اضعاف واضعاف. تعالوا نبص كده على مقاطع من هذا المقال. ألبرت ماسنو قال: بعض الصفقات تكلف مبالغ طائلة وتنتهي بشكل سيء، وهناك صفقات أخرى بفضل تكلفتها وإمكاناتها وطريقة تطويرها تصبح تحفا فنية حقيقية تدرس بفضل تكلفتها المحدودة. بيقول لك إيه كمان؟ بيقول لك: راهن برشلونة على حمزة عبد الكريم قبل بضعة أشهر، تعاقدوا معه مقابل 1.5 مليون يورو لفريق الشباب. كان لاعبا غير معروف تقريبا للجمهور العام، لكنه كان معروفا للمتابعين المتخصصين في الفئات السنية لكرة القدم منذ سنوات. وبعد أقل من 6 أشهر فقط شارك حمزة لأول مرة مع منتخب مصر في كأس العالم. صحيح أنه لم يلعب سوى 15 دقيقة، لكن قيمته قد ارتفعت بشكل لافت. فإذا كان سعره 1.5 مليون فلا عجب أن تقترب قيمته الحالية من 8 مليون يورو. ده كلام صحيفة سبورت الأسبانية، الصحفي ألبرت ماسنو. المهم قال لك إيه كمان؟ قال لك: من المجحف أن ينسب الفضل في هذه الصفقة لشخص واحد. ضم حمزة ثمرة عمل جماعي لأربعة مسؤولين نجحوا في توظيف خبراتهم ورؤيتهم الاستراتيجية ليتفوقوا على الجميع. وقايل طبعا أسماء الكشافة من برشلونة اللي بصوا على حمزة واختاروا ان هو ينضم لفريق برشلونة. قال ايه كمان الراجل؟ قال كلام مهم جدا. قال لك: حمزة عبد الكريم سيخوض فترة الاعداد للموسم الجديد تحت قيادة هانز فليك، وهناك قناعة داخل النادي بان المدرب الالماني لن يتأخر في منحه فرصة حقيقية مع الفريق الأول. بعدما أشاد مدربه فريق الشباب بروحه التنافسية الاستثنائية وشخصيته ونضجه الذي يفوق عمره. قال إيه كمان في المقال؟ الصفقة نجحت بالفعل، ولكن ليس فقط من الناحية الاقتصادية. يكمن النجاح الكبير لضم حمزة في أنه أثبت أفضلية برشلونة في جذب المواهب من كل مكان في العالم. المقال كبير، وبيتكلم كمان عن بدري، وأنه هو برضو من ضمن النجاحات اللي حققها النادي في التعاقدات السنين اللي فاتت، وان حمزة عبد الكريم ماشي في نفس هذا الطريق. ويجي بقى حد يتكلم عن حمزة وعن اختيار الكابتن حسام حسن ليه، ويقول لك ليه يضم حمزة عبد الكريم وهو ما عندوش خبرات؟ الراجل يا جماعة بيلعب في برشلونة، في ايه اكتر من كده يكون دلالة وبرهان او سبب ان هو يضمه ليه منتخب مصر الاول؟ هتقول سنه صغير، مال لامين يامال، مال ابراهيم مباو، مال الناس دي كلها بتعمل ايه؟ ما شاركش مع الفريق الاول، شارك مع فريق الشباب في برشلونة، لكن ده بالنسبة له كفيل ان هو يكون مع منتخبنا، وباذن الله باذن الله يرد علينا في الملعب باهداف ومشاركات مميزة حمزة عبد الكريم الفترة اللي جاية باذن الله. خلص خلاص وقتنا معاكم النهاردة في ملوك الكورة. ان شاء الله نتقابل على خير بكرة الساعة 10 بالليل. أوعدك بكرة كلامنا يكون أكتر عن منتخب مصر ومباراة نيوزيلندا، نركز فيها أكتر، نبص على المباريات اللي حصلت سواء في سهرة النهاردة أو بكرة إن شاء الله، لكن هيكون شغلنا الشاغل خلاص منتخبنا في مواجهة نيوزيلندا. إن شاء الله ربنا يوفق منتخبنا ونفوز ونفرح شعب مصر بإذن الله، ونتأهل للدور الثاني ويصبح أول فوز لمنتخب مصر في بطولات كأس العالم. يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. اشوفكم بكرة، مع السلامة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع يتقدم مراسم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد أبطال القوات المسلحة وقادة حرب أكتوبر المجيدة. وزارة البترول والثروة المعدنية تنفي إبرام عقود استثمارية لإنشاء مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان. وكالات الإغاثة الأممية تصدر تنبيها جديدا بشأن غزة وتشير إلى مقتل 265 طفلا على يد قوات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر الماضي. فرنسا تؤكد مواصلة الضغوط من أجل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة وتحذر من أن الوضع الإنساني الراهن في القطاع غير مقبول. إصابة 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي على منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. إصابات خطيرة جراء تصادم قطارين شمال العاصمة البريطانية لندن. وزراء النقل والكهرباء يستطلعان جبل سحابة بسيناء ومنطقة جبل عتاقة بالسويس لإقامة مشروعات لطاقة الرياح. وأخيرا منتخبا أمريكا وأستراليا يلتقيان حاليا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم. منتخب مصر يغادر إلى كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير، وهبتدي معاكم حلقتنا بعناوين ملفاتنا. وفيها في بداية حلقتنا هنتابع دور مصر المحوري في مساندة العرب ورعاية السلام الإقليمي والحفاظ على وحدة السودان. في تقرير خاص هنتابع فيه دور مصر التاريخي في الحفاظ على وحدة السودان، وأيضا في ملف صحفي هنتعرف على تفاصيل ما جاء في مقال رأي بعنوان السيسي في قمة الكبار. أيضا خلال حلقتنا هنروح لمحافظة الإسكندرية ونتابع الجديد في منظومة النظافة وحفلات شارع الفن. في ملف رياضي بشكل يومي بنتابع فيه المونديال والعالم بيلعب كورة، هنتابع استعدادات منتخبنا منتخب مصر لمباراة نيوزيلندا، وكمان هنتابع ونحلل نتائج المباريات حتى الآن. خلال حلقتنا أيضا هنتعرف على عملية تأمين امتحانات الثانوية العامة والحملات الأمنية والتعديلات المرورية، وفي قراءة خاصة هنتابع تفاصيل الجديد في توفير وتوزيع الأسمدة الزراعية في مصر. هذه التفاصيل بعد أول فاصل في حلقتنا، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل مستمرين لمتابعة أخبار حلقتنا لحد الساعة 12 مع حضراتكم.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

90 90. هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى ملفات حلقتنا بعنوان السيسي في قمة الكبار. هذا هو عنوان مقال في جريدة الوفد بقلم الإعلامي الأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف في نقابة الإعلاميين. هذا المقال يعني يعزز مكانة مصر على الساحة الدولية أو يبرز يعني تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وأيضا يبرز الثقة المتزايدة في الرؤية المصرية. هنتابع تحليل هذا المقال مع الأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف في نقابة الإعلاميين. برحب بحضرتك أستاذ أيمن على هوا راديو 90 90.
2: مساء الخير أستاذ علا ومساء الخير بكل مستمع راديو 90 90.
1: تحياتي لحضرتك. وهذا المقال بعنوان السيسي في قمة الكبار، وهذه القمة هي قمة مجموعة السبعة الكبرى اللي عقدت منذ أيام قليلة، والحقيقة حضور مصر في هذه القمة حضور استثنائي، وهذه هي المرة الثانية في حضور مصر لهذه القمة. ما خلينا نتابع مع حضرتك يعني أهم محاور هذا المقال، وحضرتك شفت مشاركة مصر في هذه القمة إزاي في ظل القضايا أو الأحداث الراهنة في هذا التوقيت. أستاذ أيمن هستأذن حضرتك في توضيح الصوت.
2: دي بتمثل تأكيد جديد على المكانة المتنامية اللي أصبحت تحظى بها مصر على الساحة الدولية.
1: نعم.
2: والحقيقه الدور المحوري اللي بتلعبه الدوله المصريه في التعامل مع الخطوط الاقليميه والدوليه المعقده، يعني عندما توجه الدعوه الى مصر المشاركه في مثل هذه القمم الكبرى حضرتك عارف الدور اكبر للاقتصاد العالمي، ده بيدل على تقدير الدوله للدور المصري.
1: استاذ ايمن هستاذن حضرتك، الصوت غير واضح بشكل كافي.
2: حضرتك سامعني كده؟
1: يعني اتفضل.
2: الحقيقه بنتكلم على مشاركه متميزه تقدير للدور المصري محوري بيؤكد ان القاهره طرف مهم في مناقشه الملفات المرتبطه بالامن والاستقرار والتنميه والاقتصاد العالمي. المشاركه مش بتتوقف بس على الجانب البروتوكولي او الدبلوماسي، احنا بنتكلم على مضمون الرسائل اللي بتحملها مصر الى العالم.
1: صحيح.
2: رئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك زي ما حضرتك عارفه بتشهد فيه منطقه تحديات غير مسبوقه سواء على مستوى الازمات.
1: أستاذ أيمن أنا بعتذر لحضرتك، الصوت الحقيقة مش واضح بشكل كافي.
2: حضرتك سامعني
1: للأسف هو غير واضح، احنا ممكن نكلم حضرتك مرة تانية علشان نقدر نكون سامعين حضرتك بشكل أوضح. ماشي، هنرجع مرة تانية نتواصل مع أستاذ أيمن. ولكن من ضمن متابعتنا مستمعينا أيضا خلال حلقتنا وهو دور مصر التاريخي في يعني تدخلها في حل الأزمة السودانية، دور المصري المحوري ورؤية مصر للتدخل في حل الأزمة السودانية محوري الحقيقة ودور تاريخي، وهو خلال ساعات إن شاء الله مصر هتستضيف يعني قمة تاريخية لحل الأزمة السودانية أو بشأن حل الأزمة السودانية. والأوساط السياسية والبرلمانية في مصر بترى أن مصر بتواصل دورها التاريخي في الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي وشعب السودان الشقيق. في هذا الإطار النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب قال أن التحركات الدبلوماسية المكثفة اللي بتقوم بها الدولة المصرية من أجل احتواء الأزمة السودانية بتمثل الامتداد للدور التاريخي اللي بتطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار داخل محيطها الإقليمي. أضاف أيضا لأن مصر بتنطلق في تعاملها مع الملف السوداني من اعتبارات استراتيجية وإنسانية وأمنية، أيضا بترتبط بحجم العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني. النائب محمد عبده عضو مجلس النواب قال أن الدولة المصرية بتتحرك وفق رؤية متكاملة للتعامل مع الأزمة السودانية وتستند للحفاظ على وحدة الدولة السودانية ودعم مؤسستها الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة للوصول لحلول سلمية تنهي حالة الصراع الراهنة. أيضا الخبراء والمحللين والنواب وقيادات الأحزاب المصرية يروا أن التحركات السياسية الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة تعكس إدراك حقيقي لطبيعة التطورات المتسارعة في المنطقة. دي كانت متابعة من ضمن متابعتنا الإخبارية. مرة تانية رجع لنا الأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف في نقابة الإعلاميين. أستاذ أيمن برحب بحضرتك مرة تانية.
2: أهلا بك يا فندم وأهلا بك.
1: تحياتي لحضرتك. مقال حضرتك كتبته بعنوان السيسي في قمة الكبار، والمقصود هنا قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى. خلينا نتكلم مع حضرتك عن أبرز محاور هذا المقال، ويعني السياسة المصرية المتبعة في حلول القضايا الراهنة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هو حريص في كل المحافل الدولية إن هو ينشر سياسة مصر الدبلوماسية. وأيضا عايز أتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لنتائج ومكاسب مصر من هذا أو من حضور هذه القمة.
2: عايز أقول لحضرتك إن هناك فرحة عارمة في الشارع المصري لمكانة مصر والاستقبال الذي حظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا بنتكلم على الدول الكبيرة، الدول دي لا تعرف علاقات دائمة ولكن تعرف المصالح وتعرف لغة القوة والقدرة على التواصل مع مثل هذه الدول. الحقيقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر تمتلك رؤية واضحة تجاه المنفذ زي ما حكيت لحضرتك، ملفات خاصة بالأمن الغذائي والأمن القومي. ومصر الحقيقة بتمثل صوت مهم للدول النامية والدول الأفريقية والعربية. ومنذ تولي الرئيس السيسي مصر تسعى إلى نهض إلى دوائر صنع القرار. عمر مصر أبدا ما تتكلم على قضية مصرية، ولكن هي دائما بتتكلم على نقل التحديات والتهديدات لهذه الدول إلى دوائر صنع القرار الدولي. عشان كده عايز أكد بس على حاجة في المقال، أنا أكدت على وجود مصر داخل يعني مثل هذه المحافل، ده بيمنح القارة الإفريقية والعالم العربي فرصة أكبر لعرض قضاياهم. يعني هي في مشاكل أمام القوى الاقتصادية الكبرى، ومصر تستطيع إن هي تتكلم في كل هذه التحديات اللي تخص الأمن والغذاء والعلاقات بين الدول. خاصة إن المشاركة المصرية دايما بعد تولي الرئيس السيسي بتعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية سنوات ماضية في توازن في انفتاح على مختلف القوى الدولية. حضرتك بتتكلمي على بناء شبكات واسعة من العلاقات الاستراتيجية، وبؤكد على العلاقات الاستراتيجية مش علاقات عادية مع مختلف دول العالم. ده منح القاهرة الحقيقة مساحة كبيرة للحركة والتأثير في العديد من الملفات الإقليمية. النقط المهمة اللي أنا شفتها في هذه القمة، مصر مش بس بتنظر يعني مش بينظر إلى مصر فقط باعتبارها دولة ذات ثقة سياسية، لا بيعتبروا مصر نموذج بشر بتستحق المتابعة، خاصة في البنية التحتية، في الطاقة، في التحول الرقمي، مثلا مكافحة الهجرة غير الشرعية، تحقيق الاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب.

0: والتشاور مع رئيس السيسي والاستماع لي بشأن القضايا الحالية. ده كان واضح بشكل جلي في هذه القمة.
1: الإجابة أستاذ علا أن مصر أصبحت زي ما بنقول كده حاضرة وحاضرة بقوة.
0: صحيح.
1: على طاولة الحوار الدولي. هو مش هيقعد رئيس دولة مع رئيس دولة تانية إلا يعني طلبات وعايز يستمع لوجهات النظر. مصر القضايا الكبرى.
0: صحيح.
1: العالم بيدرك أهمية دورها في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإفريقيا.
0: صحيح.
1: ونقدر نقول أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع من وجهة نظري مش مجرد حضور في اجتماع دولي. لا، يعني انعكاس لمكان الدولة، استعادت دورها الإقليمي بقى والدولي. هي بتعمل دايما من أجل الدفاع عن مصالحها الوطنية، بتدعم القضايا اللي هي تخص أمتها العربية والقارة الإفريقية. أيضا بنتكلم على صياغة حلول التحديات اللي بتواجه العالم. ده كله في حد ذاته مكسب سياسي دبلوماسي مهم بيعكس حجم التقدير الدولي للدولة المصرية، دورها المؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، كده العلاقات اللي هي الكاريزما الشخصية اللي بين ترامب ونشوف ازاي الحوار بينهم، خاصة ونشوف حوارات تانية مع الزعماء.
0: نعم.
1: الناس بتبقى متوقعة ان هو ممكن يخرج عن العرف الدبلوماسي، ولكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع مصر في تقدير للمكانة. صحيح. وللتاريخ. صحيح. وللرؤية المصرية.
0: صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وتحليل هذا المقال بعنوان السيسي في قمة الكبار. بشكرك شكرا جزيلا الإعلامي الأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف في نقابة الإعلاميين. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا.
0: تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نواصل ونتابع أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: يوم الأحد القادم مصر لن تنام في هذا اليوم، شاهدوا المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا في الرابعة صباحا يوم الاثنين 22 يونيو في EFZ أكبر فانزون وأكبر شاشة عرض في العالم، والانتقال مجانا بالمونوريل يوم الأحد القادم من 8 مساء وحتى 8 صباحا يوم الاثنين، من قلب التجمع الخامس إلى قلب الفانزون في النهر الأخضر في 14 دقيقة فقط. تفتح الأبواب في 8 مساء وشاهدوا مباراة بلجيكا وإيران في 10 مساء، ثم مفاجأة اليوم في ريد ديسكو مصر، ويليها الاستوديو التحليلي لمباراة مصر ونيوزيلندا مع نجوم الاستوديو التحليلي، ثم المباراة المرتقبة بين مصر ونيوزيلندا. استمتعوا بكل المسابقات وأشهر المطاعم، وللحصول على دعوتك المجانية ادخل على موقع taskarti.co/fanzone. EFZ يوم الأحد، مصر لن تنام في هذا اليوم وأنت في قلب الزون.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان مصر سند العرب ورعاية السلام الإقليمي. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية. جرى اتصال هاتفي بين دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وبين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان. والحقيقة في هذا الاتصال كان في تأكيد على أهمية الاتفاق الإيراني الأمريكي في خفض حدة التوتر، وهناك تقدير لدور مصر بشأن الأزمة السودانية ودعم مصر للمسار التفاوضي، ومصر تستضيف حوار عربي إقليمي دولي بشأن حل الأزمة السودانية. نتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد البابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك.
2: مساء الخير يا شباب، تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وفي إطار البيانات المصرية والمشاورات والاتصالات بشأن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، متابعة حضرتك ويعني دلالة الإشادات من الشركاء الإقليميين والدوليين والأطراف المعنية بدور الدبلوماسية الرئاسية المصرية، خلينا نبتدي مع حضرتك بهذا الجزء، وهو يعني دلالة دور المصري المتصدر على الساحة الدولية والإقليمية، متابعة حضرتك.

0: بالتأكيد ملف مهم. الدولة المصرية الحقيقة بحكم محورية دورها الإقليمي والدولي وبحكم المصداقية التي تحصل بها الدولة المصرية في سياسات الخارجية وتعاطيها الشريف في مختلف القضايا الإقليمية ومختلف الصراعات، الحقيقة هذا الدور كان ملموس وتابعناه. تابعنا التقدير الدولي والعالمي خلال مشاركة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السبع الكبار في إفيان الفرنسية قبل أيام، وموصول هذا الدور بيستمر بإشادة العالم بالدور الذي بذلته الدولة المصرية في تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين الجانب الأمريكي والإيراني والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. كانت جهود دبلوماسية حثيثة تبذلها الدولة المصرية مع كافة الأطراف من أجل تغليب الحلول السلمية والسياسية، وهي هي انتصرت الإرادة إرادة الدول السعية للسلام والحلول السلمية والدبلوماسية وعلى رأسها الدولة المصرية. من هذا المنطلق نستطيع أن نقرأ أو أن نستقرأ مجموعة من الفعاليات التي من المنتظر أن تستضيف القاهرة خلال الأيام المقبلة، بداية من الملف السوداني سيكون حاضرا بقوة على أجندة السيد وزير الخارجية غدا في مشاورات مع نظير السوداني، وأيضا في مشاورات مع مبعوث الرئيس الأمريكي موساد بولس الذي سيزور القاهرة. وأنا في تقديري عن هذا اللقاء هدفه الأساسي هو أن يكون هناك دافع للجهود الرباعية الدولية التي تضم مصر وأمريكا والسعودية والإمارات من أجل التوصل إلى حلول توقف الحرب المستمرة في السودان ومع الحفاظ على كيان الدولة السودانية. الملف الثاني هو طبعا من المقرر أن تستضيف وفقا لما أعلنته الخارجية المصرية اللقاء التشاور الرباعي ما بين الرباعي العربي والإقليمي والذي يضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا. هذه الآلية يمكن جرى تدشينها بالتوازي مع أزمة الحرب على إيران وعقدت أكثر من اجتماع سواء في إسلامباد في باكستان وفي أيضا في تركيا، وهي تستضيف القاهرة اجتماع جديد لهذه الآلية. وأعتقد هذه الآلية التي تضم الدول الأربعة هي من الآليات الناجزة أو الناجحة في التصدي للأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة، وبالتالي من المتوقع أن تستهدف دفع المرحلة أو دفع الحلول أو
1: الاتفاق اللي تم التوصل إليه.
0: والحديث على نقطة مهمة جدا معنية بها الدولة المصرية، الترتيبات الأمنية أو ما يسمى الأمن الجماعي الذي يحفظ سيادة جميع الدول المنطقة بما في ذلك الدول العربية، بداية من دول في منطقة الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالخليج العربي في الخليج العربي وصولا إلى جنوب البحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي وساحل البحر الأحمر. أعتقد كل هذه الملفات ستكون أنا في تقديري ستكون مطروحة على جنة آلية الرباعي الدولي، وبالتالي هي تصب في النهاية تحت ما يسمى الترتيبات الأمنية للأمن الجماعي التي تستهدف الدولة المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
1: هايل جدا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي رئيس تحرير مجلة وبوابة روزا اليوسف الإخبارية، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا جزيلا.
1: تحياتي مستمعينا، نطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نستمر في متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: الراديو 90 هواها مصر. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.
1: مجددا تحية وترحيب بحضراتكم، ونروح معاكم لمحافظة الإسكندرية عروس المتوسط وإطلاق أول تجربة لصناديق القمامة المدفونة ومواجهة لظاهرة الفريزة والنباشين وشارع الفن يواصل تألقه. هذه العناوين هنتابع تفاصيلها مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر مراسل الراديو 90 في محافظة الإسكندرية. أستاذ علي تحياتي لحضرتك.
2: أنا متشكرة. أول إزاي؟
1: خلينا نتكلم معاك على ملف النظافة أو القمامة في محافظة الإسكندرية، وبداية لمواجهة النباشين والفريزة زي ما بيتقال، وصولا لاستخدام صناديق القمامة المدفونة تحت الأرض. خلينا نتابع مع حضرتك تفاصيل هذه التجربة اللي هتطلق في محافظة الإسكندرية.
2: هو فعلا الإسكندرية بتعاني، يعني مبدأ الإسكندرية بتعاني من أزمة كبيرة جدا، هي أزمة انتشار الفريزة او الفريزة القمامة او النباشين بتوع القمامة في الاسكندرية، ودي عاملة ازمة كبيرة لجميع شركات النظافة اللي جت شغل في الاسكندرية، بتواجههم هذه الازمة وبتواجه بالتالي المحافظة نفس هذه الازمة نتيجة انتشار القمامة في الشوارع الاسكندرية نتيجة ما يقوم به النباشين. محافظة الاسكندرية منذ ان تولى هذا المنصب وهو حاطط الموضوع ده قائمة اولوياته، وفعلا بيقوم بحملات ومكلف الاحياء مع بالاشتراك مع شركة نهضة مصر النظافة ان يقوم بحملات على اماكن او قار النباشين والفريزة بتاعت القمامة في جميع مناطق الاسكندرية. يمكن ما بيمرش اسبوع الا بيكون في حملة واثنين على هذه المناطق، لكن انا عايز اقول هم زي السرطان بينتشروا من اماكن لاماكن لاماكن، وهم يعني بيشتغل معهم بموضوع النفس الطويل، وان شاء الله يعني القانون هو اللي يعني ينتصر في هذه الموضوع. المحافظة يمكن من خلال الايام الماضية عملت بحملة كبيرة في منطقة شرق الاسكندرية، وصدرت عدد يعني دهمت عدد من الاوقار الاماكن اللي بيتخذها النباشين باماكن موجود لفرز القمامة، يمكن ضبطت حوالي 25 عبوة كبيرة جدا من بتاعة القمامة ديت لما بيقوم بيفرزوها نتيجة الفرز، اللي هي نتائج الفرز اللي هي بقى كل ما هو عمليات التدوير، وبالتالي يمكن 25 معناها ان شغل كتير جدا على الارض هم بيشتغلوه افراد كثيرة جدا، ودي كانت البداية. يمكن المحافظة بتنتقل معاهم من وراهم من مكان الى اخر، ان شاء الله تنتهي الى يعني يكون في تقنين لهذه الظاهرة، لان جميع محافظي الاسكندرية وجميع الادارات اللي جت الاسكندرية خلال 20 عام الماضية لم تستطع اللي هي تقدر القضاء عليها او تعيد تقنينها، لان هم بيرفضوا الدخول في اطار المنظومة الرسمية للنظافة فيها الاسكندرية، وبذلك هي لعبة القط والفار ما بينهم وما بين الحكومة.
1: بس التجربة دي اللي هي نموذج يكون موجود لصناديق القمامة مدفون تحت الارض، اعتقد ان دي التجربة عايزين نتعرف على تفاصيل اكتر تخصها.
2: من عايز اقول له بعد بدأ التفكير خارج الصندوق، يعني ما بقاش، فبالتالي احدى هذه الافكار اللي بدأ تنفيذها على ارض الواقع في شارع كبير جدا في شارع الاسكندرية، شارع 45، ده شارع امتد عدة كيلومترات وفي تجمع سكني كبير جدا في شرق الاسكندرية. ده الصناديق المدفونة، الصناديق حديدية كبيرة مدفونة في باطن الارض. محافظة الاسكندرية فيها علشان يتم التجربة تنجح، ودي احد وسائل القضاء على النباشين في الاسكندرية، هيتم قررت تركيب كاميرات على الأعمدة وفي المناطق اللي موجود فيها الصناديق، علشان يتم رصد أي عمليات إن هم يخشوا تاني يقدروا يبوظوا الصناديق، أو إن هم يخشوا يفرزوا برضو في المكان ويعيدوا مرة أخرى قرة من جديد، علشان تكون الجهات المسؤولة بالمرصاد لهذه لهم في هذه المنطقة، أو بعنا أصدق يكون فخ لإصلاحهم من جديد في هذه المنطقة. التجربة لو نجحت في الإسكندرية، لأنها بتحتاج مناطق حفر وشغل كبير جدا، لو نجحت بالشكل اللي المحافظة عايزاه أعتقد هتكون في تعميم في عدد من مناطق الاسكندريه الاخرى ان شاء الله.
1: ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ علي بدر مراسل الراديو 9090 في محافظه الاسكندريه. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ علي.
2: شكرا.
1: تحياتي مستمعينا. هذه التجربه الحقيقه زي ما قال استاذ علي انها يعني تحت تقييم او تخضع للتقييم المستمر، ولو تم نجاحها يتم تعميمها ان شاء الله. ولكن هذه المنظومه بتتميز ان هي تقدر يعني تحد من الروائح الكريهه وانتشار الحشرات ومنع تطاير المخلفات، وتحد ايضا من هذه الظاهره ظاهره النباشين او الفريزه، وطبعا بتحسن من المظهر الحضاري. نطلع مع حضراتكم فاصل مره تانية ونرجع نواصل اخبارنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وفي الملف الرياضي وبعنوان العالم بيلعب كورة. بنتابع مع حضراتكم نسخة مونديال 2026 وهذه النسخة المختلفة ومفاجآت كبيرة ومتتالية بنشوفها. خلينا نتابع المزيد من التحليل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة بجريدة أخبار اليوم. أستاذ عمرو تحياتي لحضرتك، منورنا على هوا راديو 90 90.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، كل الشرف أن أكون معك
1: حياتي
2: ومع مستمعينك الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. بنتابع يعني مع حضرتك والعالم كله بيتابع المونديال في هذه النسخة، وخلينا نبتدي باستعدادات منتخبنا، منتخب الفراعنة للمباراة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين مع نيوزيلندا. خلينا نتابع مع حضرتك الاستعدادات والأجواء لمنتخبنا.
2: شوفي حضرتك، قبل ما تقفلي البرنامج بتاع حضرتك وانت بتقري النشرة بتاعت الدقيقة في الـ12، هيكون منتخب مصر بيصل الى فرانكفور في كندا. ده عشان نقابل منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية في المباراة اللي الناس متلخبطة في معادها، المباراة اللي هتقام امتداد يوم الحد فجر الاثنين. يعني نفضل سهرانين يوم الحد ونيجي على الساعة 4 الصبح، هيكون مباراة مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية اللي احنا بنبحث عن نتيجة إيجابية مش تعادل. لأن البعض بيقول منتخب مصر يعني يبقى كويس ان هو يخرج بنقطة تعادل،
1: يعني احنا محتاجين 3 نقط،
2: محتاجين 3 نقط عشان قبل ما نروح للجولة الأخيرة أمام إيران يبقى معانا بإذن الله 4 نقط، عشان ما تخشيش فيما يسمى حسبة بيرما.
1: أيوة.
2: اللي بقى طب عايزين نفوز على إيران، طب إيران عايزة تفوز علينا، فنخش في مشاكل كتير جدا. عايزين نريح نفسنا من البداية. طب هل المباراة سهلة؟ المباراة مش سهلة خالص، المباراة صعبة لدرجة ان لقينا كمان مدرب نيوزيلندا ابتدى يشتغل على الناحية النفسية ويقول لي انا مش خايف من منتخب مصر. هو ايه؟ هو بيسمع اللعيبة بتاعته بعد الأداء القوي لمنتخب مصر أمام بلجيكا وتعادلهم معانا، مش إحنا اللي تعادلنا 1-1، وحتى إحنا اللي جبنا الجنون بهدف عكسي في مرمانا. فده مخلي إن في قلق، والصحافة العالمية في أكتر من دولة أوروبية، أسبانيا، ألمانيا، بلجيكا طبعا، بيؤكدوا على إن منتخب مصر قدم مباراة قوية لغاية. ولكن عايزين نهمس من خلال ميكروفون حضرتك في أذن لعيب المنتخب مصر إن إحنا مش عايزين ندخل المباراة ونحن لدينا ثقة زيادة، أو ممكن تصل بين معقوفتين لغطرسة بإن إحنا فوزنا على بلجيكا أو عطمان اتعادلنا مع بلجيكا أقوى منتخب في هذه المجموعة، وإن نيوزيلندا وهو فعلا كده أضعف منتخب حسب التصنيف في المونديال. يعني هو منتخب تصنيف 4 وكمان آخر الرابع، ولكن ده التصنيف. إنما على أرض الواقع منتخب نيوزيلندا قدم مباراة قوية جدا أمام منتخب إيران، وكان هو اللي بيتقدم كل مرة وتعادل 2-2، ولديه عدد يعني محترم من اللعيبة المحترفين في أوروبا، أطوال قوية جدا، بنيان قوي زي طبيعة أستراليا وطبيعة نيوزيلندا. ودينا شفنا أستراليا عملت إيه قبل كده، ودينا بنتابع حتى مباراة أمريكا وأستراليا، حتى يعني تصادم بين أمريكا وأستراليا، وإن كان الاثنين بالأجسام القوية والقوة البدنية، وطبعا الأرض بتلعب مع أصحابها، ففارق الأمر شوية. على كل منتخب نيوزيلندا مش سهل، هنلعبه إزاي؟ الكرات العرضية ولا الضغط ولا انطلاقات محمد صلاح وعمر مرموش، خاصة إن عمر مرموش تم اختياره ضمن قائمة بتضم 10 لاعبين عملوا أصحاب أكثر مراوغات في كأس العالم، فده مؤشر قوي، وبإذن الله بإذن الله اللعيبة يكونوا على القدر، خاصة 111 مليون مصري داخل مصر وخارج مصر، يعني مرتفع روحهم المعنوية جدا ولديهم طموح كبير جدا جدا في المنتخب، ولكن بالشغل والإصرار والاجتهاد والإخلاص في التركيز في الملعب
1: إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة بجريدة أخبار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمرو.
2: خالص تقديري الحبيب، شكرا شكرا
1: شكرا يا فندم. مستمعينا فاصل ونرجع لآخر متابعات حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرة تانية رجعنا لحضراتكم وبعنوان خطة أمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة وحملات مرورية على الطرق والمحاور السريعة وأيضا حملات على الأسواق لضبط الأسعار. بهذه العناوين هنتابع تفاصيلها مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري لراديو 90 90. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. بنتكلم على الحملات الأمنية المستمرة على الأسواق لضبط الأسعار، خلينا نبتدي بيها ونتابعها مع حضرتك وحصاد الحملات الأمنية على الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
2: بالفعل طبعا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية الجمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من الأسعار المقررة وعدم الإعلان عن الأسعار. بالفعل وصلت قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشركة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة المستمرة لضبط هذه الجرائم التنمية التي أثرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة. تم ضبطها بما يقرب عن ضبط 8 طن دقيق أبيض مدعم، وتم اكتشاف كافة الإجراءات القانونية، وتم إحالة المتورطين في هذه القضايا إلى النيابة لاكتشاف كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
1: هايل جدا. هنتقل معاك أستاذ محمد للحصاد الآخر الخاص والمعني بالحملات المرورية في القاهرة والمحافظات، والحقيقة أن وزارة الداخلية أيضا حريصة بشكل دوري على هذه الحملات المرورية، خلينا نتابعها مع حضرتك أيضا أستاذ محمد.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا ومنوك يا أستاذ، احنا عندنا وزارة الداخلية بتوصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت أيضا في خلال 24 ساعة من ضبط ما يقرب من 121,618 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، مواقف عشوائية، تحدث الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط الترخيص. وتم فحص عدد 895 سائق، تبين إجابة عدد منهم 30 حالة تعاطي مواد مخدرة. وبتواصل أيضا الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور المختلفة حملاتها الانضباطية بنطاق أيضا الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت أيضا في خلال 24 ساعة من ضبط 445 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص عدد 71 سائق، تبين إجابة منهم 5 حالات تعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 9 أشخاص محكوم عليهم بإجمالي أحكام 15 حكم، وتم التحفظ على مركبتين لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة.
1: هايل جدا. هنتقل معاك للجزء الخاص والأخير بالخطة الأمنية الموضوعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله.
2: بالفعل طبعا رفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية درجة الاستعدادات القصوى بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة من خلال تنفيذ خطة أمنية متكاملة تستهدف تأمين اللجان الامتحانية والحفاظ على انتظام سير الامتحانات بمختلف المحافظات. وأن الخطة الأمنية تتضمن تعزيز التواجد الأمني بمحيط المدارس واللجان، ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة لمتابعة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وتنظيم أيضا الحركة المرورية في نطاق المحيط بمقر الامتحانات لتسهيل وصول الطلاب والمراقبين أيضا. وأيضا الأجهزة المعنية وضعت إجراءات مشددة لتأمين نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة إلى مراكز الطباعه والتوزيع إلى اللجان من خلال مرفقات أمنية على مدار مراحل النقل المختلفة، بما يضمن وصولها بأمان وفي التوقيتات المحددة. مع مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، وتواصل الجهات المختصة متابعة ورصد كافة الصفحات والحسابات التي تدعم نشر أسئلة الامتحانات أو التوجيه لتسريب وهمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون. وتم تجهيز غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل السريع مع أي بلاغات أو مستجدات قد تطرق خلال فترة انعقاد الامتحانات. وتسعى هذه الإجراءات إلى توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الأمن داخل كافة اللجان وكافة وخارجها لتوفير مناخ آمن للطلاب أثناء فترة الامتحانات.
1: نعم، هايل جدا، وإن شاء الله كل التوفيق لكل طلابنا خلال امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله ويحققوا كل اللي نفسهم فيه. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا استاذ علا، دايما موفقه دايما، وشكرا للاستاذ المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الاخباريه واهتمام ومتابعه حكوميه بملف الاسمده الزراعيه، في هذا الاطار تلقى علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الاراضي تقرير مفصل من قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب بشان انتظام سير منظومه وتوزيع مستلزمات الانتاج الزراعي، واكد تكثيف المتابعه الميدانيه لصرف الاسمده الازوتيه المدعومه بجميع المحافظات. في هذا الإطار دكتور أحمد عصام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات كشف عن أن منظومة دعم الأسمدة بتعمل بكامل طاقتها مع استمرار تدفق إمدادات المصانع بانتظام، وتم صرف ما يقرب من 4 مليون شكارة من مليون شكارة أسمدة حتى تاريخه، أو 4 مليون شكارة من الأسمدة حتى هذا التاريخ، والعمل مستمر بجدية لتوفير باقي المقررات السمادية للموسم الصيفي. أكد كمان الدكتور محمد شاطر رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات أنه تم تكثيف المتابعة الميدانية لصرف الأسمدة الأزوتية المدعومة في جميع المحافظات، وهناك استمرار للعمل أيضا طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية لتيسير حصول المزارعين على مستحقاتهم. أكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات استمرار تعزيز الخدمات الرقمية والرقابية الميدانية وأيضا الحوكمة بشكل يضمن استقرار الإنتاج الزراعي وحماية حقوق المزارعين في مختلف ربوع مصر. خلونا نروح فاصل قصير ونرجع لآخر أخبارنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر أخبار حلقتنا. ووزارة العمل أعلنت ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يونيو الجاري عن توفير مئات فرص العمل للشباب في إحدى كبرى شركات النقل البري بتوصل ل 15,000 جنيه شهريا مع مراعاة خبرة المتقدمين. وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت فعاليات مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ستارت 2026 بالمتحف المصري الكبير. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار للانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة اللي تضمنت زراعة وتوريد وتشجير أكتر من 200 ألف شجرة بمختلف المحافظات. أيضا من ضمن متابعاتنا الإخبارية أنه أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعت خلال تعاملات بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالميا لتقريبا 4155.75 دولار بشكل ينعكس على الأسعار المحلية اللي شهدت هبوط ملحوظ. أيضا من ضمن متابعاتنا الإخبارية ومتابعة الأحوال الجوية، هيئة الأرصاد تتوقع أنه الطقس بكرة إن شاء الله معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. نكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع يتقدم مراسم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد أبطال القوات المسلحة وقادة حرب أكتوبر المجيدة. الرئيس اللبناني يؤكد أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطا لإنجاح المفاوضات المرتقبة في واشنطن. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد الكتيبة 52 وثلاثة جنود في هجوم جنوبي لبنان. وكالات الإغاثة الأممية تصدر تنبيها جديدا بشأن غزة وتشير إلى مقتل 265 طفلا على يد قوات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. إصابة 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي على منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. إصابة خطيرة جراء تصادم قطارين شمال العاصمة البريطانية لندن. وزيراء النقل والكهرباء يستطلعان جبل سحابة بسيناء ومنطقة جبل عتاقة بالسويس لإقامة مشروعات لطاقة الرياح. وزارة الاستثمار تطلق المرحلة الثانية من حملة الترويج للمناطق الاستثمارية وتسلط الضوء على نجاح منطقة ميد غمر الصناعية. وأخيرا منتخب مصر يغادر إلى كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه بين الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من يوم الاربعاء، وللناس اللي ما سمعوناش من يوم الجمعه اللي فاتت فوحشتوني من يوم الجمعه اللي فاتت. اخباركم ان شاء الله يكون النهارده كده كان يوم حلو، وان شاء الله بكره وبعده يكونوا احلى بكتير عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين لابطال الجمهورية.
1: أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين فكرة جهنمية، هنغني لكم تحت المية.
0: النهاردة طبعا زي ما انتوا عارفين السهرة بتاعتنا، عندنا موضوع، عندنا وش وظهر، ألبوم غنائي كامل بنسمعه مع بعض اللي يكون عدى عليه فترة. هو الألبوم بتاع النهاردة يعني ما عداش عليه فترة يعني بتاع 17 سنة بس 17 سنة. هتتصدموا دلوقتي لما تعرفوا ان الأغاني دي عدى عليها 17 سنة. ايه الأجانب بقى النهاردة؟ عندنا تورنيدو، وانا دايما بتعمد ان المطربين المرشحين في فقرة التورنيدو ما بكتبهمش في البوست عشان تبقوا دايما قاعدين مستنيين يا ترى مين النهارده. فالنهارده عايز اقول لكم الموضوع صعب جدا. يعني الاسبوع اللي فات كان عندنا تامر عاشور وليس الموضوع كان صعب، النهارده يعني ممكن يبقى صعب والله. النهارده حاطط اسمين يعني صعب ان هم يخشوا في مواجهه مع بعض، بس هنشوف الاخبار ايه وانتوا هتختاروا مين. الى جانب طبعا هشرح لكم الموضوع بتاع النهارده، والنهارده من المواضيع اللي اعتقد انها حلوه وهتعجبكم، لاننا بنتكلم على شخص او نوعيه من الاشخاص موجودين ومنتشرين ويعني محوطنا في كل حته، موجودين حوالينا. شغل تلاقي، مدرسه تلاقي، جامعه تلاقي، قرايب تلاقي، جيران تلاقي، يعني هتلاقي النموذج ده موجود حواليك كتير. ممكن يبقى فيه واحد بس، ممكن يبقى فيه ناس كتير. طب هو مين اللي بنتكلم عنه النهارده ده؟ اقول لكم حالا دلوقتي، بس انتوا عارفين انا بحب الاول اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 90، نوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، لان الناس دي عامله مجهود وقاعدين مستنيين، فلازم نقعد على طول نسلم عليهم قبل اي حاجه. طيب هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم وبدون ترتيب، نقول احلى حسام واحلى ما فيش نوم، وممكن اغنيه عمرو دياب جرالي ايه، وممكن تقول امل، وتقول تحيه كبيره لي. طب نكتب عربي كويس وبعدين نتكلم. المهم بتقول عايزه اغنيته الله على حبك انت، واغنيه لما لما. طب هو انت طالبه اغاني كتير كلها لعمرو دياب، وبتقول اخر تحيه لملوكة دي فيروز محمد. ركزي بس والنبي في الكتابه يا فيروز عشان يعني العربي رايح ورا الشمس. مساء النور والهنا والسرور، احلى حسام واحلى ما فيش نوم، وحلقه يوم الاربعاء كانت جميله وكانت قليله جدا عليها، معلش. المهم ان انتوا دايما تكونوا مبسوطين. تسلم على ذوقك في اختيار الاغاني، وطبعا النهارده ان شاء الله حلقه روعه، قاعدين بنسمعك انا واخواتي هدى يوسف، ناهد يوسف، حبيبه يوسف، وكل عيله يوسف، ويارا ومسك وشروق وبسمله، كلنا قاعدين بنسمعك. ربنا يسعدك ويكرمك ويفرح قلبك. دي منى يوسف، وبشكرك على كل الكلام الحلو. عندي كمان مساء الورد والفل والسعاده على صاحب السعاده والطاقه الايجابيه ياسر، ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، والنهارده ماما منوراني. ايه ده ست كل منوراكي النهارده؟ يا نهار ابيض، ده النهارده لازم نعمل حلقه جامده بقى. وبتقول ربنا يخليها ليا ويديها الصحه والعافيه، وبعت لك السلام ودعوات كتير، يا رب تكون من نصيبك. وكمان لارا بعت لي الرساله الحلوه اللي دايما بحب ابدا بيها الحلقه.
2: ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ كويس، وحشني خالص خالص خالص.
0: كل مرة عندنا حاجة ممتعة، يعني في ماتيريال كل مرة ممكن نقعد نتكلم عليه. خالص خالص خالص دي فظيعة، خالص خالص خالص حبيبة قلبي يا لارا، ربنا يخليك ليا يا رب. في مساء الأنوار والأزهار عليك أحس، وعلى كل مستمعينك الجمال اللطاف. ده أحمد السعدي، حبيبي أحمد منور الدنيا. مساء الفل والنور والهنا والسرور، أجمد حلقات هي مفيش نوم يوم الجمعة، وممكن تشغلي أغنية يلا لعمرو دياب، بقالي أسبوعين بقول لك عليها، النهارده عدى 3 أسابيع. كنت هجيبها لك الأسبوع اللي جاي أنت ما جيتش يا أخي. حاضر حاضر، اجيبها لك النهارده. ده يوسف مجدي. في كمان عندي هلا هنداوي منور الدنيا، وبتقولي منور الحلقه وانت حلقه جامده ان شاء الله. هو ممكن تطلع لايف يا حسام اثناء الحلقه، والنبي تقول لهبه تذاكر عشان جابت لي الضغط، وصباحك فل يا حسومه، منور الدنيا كلها يا هلا. والنبي يا هبه، هلا دي احنا ملصمينها حرفيا، احنا ملصمينها. انا ما اعرفش طبعا، يعني بشكل علمي انا وعملي انا ما اعرفش، بس هو يعني كل الناس متلصمه، فالجمله بتمشي على اي حد خلاص. فقلنا لها هبه تذاكري عشان هي تعبانه طول السنه، والدنيا حر واخد بالك، وبعدين مرارتها اتفقعت طول السنه برضو، يعني برضو دي جمله تمشي مع اي حد. فاهم ازاي؟ فاهم ازاي؟ فالنبي هبه الله يخليك، عشان انا كمان مش عايز اعلي صوتي، خلاص قومي ذاكري. يعني هي كلمه واحده، قومي ذاكري بس، مش هنتكلم تاني، كلمه ورد غطاها لو سمحت من فضلك. موضوع ان انا اطلع لايف ده للاسف الشديد ما ينفعش، بس طبعا ممكن تشوفيني من الستريمنج بتاع الابلكيشن بتاع راديو 90 90، تتفرجي على الثلاث ساعات وانا قاعد معاكم جوه الاستوديو، وتشوف الحلقه لايف، وتشوف الشغل على الميكسر وكل حاجه. جيهان وروز، مساء الجمال والسعاده يا احلى حس. ممكن اغنيه بياع القلوب لفضل شاكر، وادعي لبنتي بالنجاح في الثانويه العامه، بنتي انجي. يا انجي ان شاء الله باذن الله هتجيبي 100% انجي. تصدقي بالله يا جيهان، تصدقي بالله يا روز، قولي لا اله الا الله. اغنيه بياع القلوب دي تحديدا كانت على بالي امبارح، مش عارف ليه، يعني فجاه لقيت نفسي وانا امبارح كده ماشي لقيت نفسي بغنيها، مش عارف ليه، فماشي نجيبها. حاضر. ملك محمد، احلى حسام عصام وانا وماما بنشرب الشاي واحنا بنسمعك، احلى شاي في الدنيا يا الف هنا وشفا. كمان عندي جهاد خالد، بدات على طول تشارك في الموضوع، هقول رايك حالا دلوقتي. وهي بتقول التورنيدو الهاني شاكر، لا بس عندنا النهارده اتنين مطربين جامدين برضو. في كمان ممكن نسمع اغاني لعمرو دياب، دي ناهد يوسف. حاضر. وبتقول انا واخواتي مستنيين نسمعك واحنا قاعدين في الجنينه، احنا عندنا في اسماعيليه منطقه اسمها نمره 6 كلها جناين، الناس بتقعد فيها للصبح، واهم حاجه معانا الراديو عشان نسمعك، ما نقدرش نفوت، ما فيش نوم، وان شاء الله تكون حلقه جامده. انا تخيلت انتوا قاعدين ازاي دلوقتي، دي حاجه حلوه قوي، دي حاجه حلوه قوي، يعني يكون ان في ناس لسه بتروح تقعد ونقعد في الجناين وبتاع وناخد الراديو معانا، ده شيء عظيم، برافو عليكم والله ان انتوا عاملين كده. اميره حسن من اسكندريه، عامل ايه؟ مفيش نوم طبعا، واحنا فرحانين بنتيجه الثالثه اعدادي، عايز ابارك لبنتي لولا او لولا وكل ابنائنا في ثالثه اعدادي، وشغلنا وحيات قلبي وافراحه، خلينا نهيص. حاضر حاضر يا امير، عنا الاثنين، والف الف مبروك ليهم. ام روجي كمان منوره الدنيا وبتقول يا رب وفق كل طلبه الثانويه العامه ومنهم لجين الساعي، ربنا معاها يا رب. يسري عمران منوره الدنيا كلها، مساء الفل، و مرسي على الدعوات الحلوه طبعا، بتقول شكرا على حلقه يوم الاربعاء كانت جميله، سمعتها في صمت بس كان غصب عني عشان النت ولا يهمك. عايز اغنيه نادم شهاب حسني او اشمعنى امين سامي او وانت معايا عامر منيب. حاضر. تلات اغاني يعني كل واحده فيهم في حته، بس ايه كلهم حلوين جدا. مين كمان؟ مساء الورد بكل عطوره على صانع السعاده حسام عصام، انا ببقى بقمه سعادتي لما بتقرا رسائلي، ربنا يخليك يا رب. انا هند من اسكندريه، عايز اقول مليون مبروك للاسطى عبد العظيم زكي، موقف سيدي جابر بنجاح ابنه ادهم في الاعداديه، وصاحبتي وفاء عبد الفتاح بتسلم عليك كتير وبدعي لها بالشفاء، كانت تعبانه شويه سلامتها الف سلامه، وبدات برضو تشارك في الموضوع على طول اللي انا هقوله لكم دلوقتي حالا. رحاب كمان منور الحلقه، واكيد حلقه جميله زي كل مره. هند بشكرك جدا جدا على الصوره الحلوه، ربنا يخليكي، بتقول متحمسين للحلقه جدا جدا، ربنا يخليكي يا رب. كمان ولاء جاب الله منور الدنيا كل، مش دي ولاء جاب الله، دي ولاء تانية، ولا جاب الله، برافو عليا. يوم الجمعه جه مع مفاجآت مذيع السعاده، يا رب احلى برنامج ما فيش نوم، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لسه طبعا في رسائل كتير عندي. كمان صفيه منوره الدنيا بتقول ايه الاغاني الحلوه دي، اهم من الشغل تظبيط الاستوديو، ربنا يبارك فيك ويحفظك ومنور الدنيا كلها يا اشطر مذيع، ربنا يخليك يا رب. انتوا عارفين اللي بيبقى لي شويه شويه طقوس كده، اول ما اخش لازم اروق وارص الكراسي كده ونرش وبتاع، عشان ايه نبقى شغالين كل حاجه مظبوطه وكل حاجه في النظافه. يلا النهارده يا ساده عندنا مبدئيا في وش وظهر البوم رائع رائع. لمين؟ لإليسا. الاسبوع اللي فات احنا كان عندنا تامر عاشور وإليسا في المقارنه، خلاص، فيعني كان برضو في ناس لا يستهان بيها طالبه إليسا، بس النسبه الاكبر كانت تامر عاشور، فقلت طب اعوضهم واجيب لهم النهارده البوم بقى كامل لإليسا يتبسطوا. المهم اخترت لكم البوم تصدق بمين. الالبوم ده كان انتاج 2009، الالبوم ده فيه 13 اغنيه، البوم كبير جدا، عايزين نلحق نلعبه من بدري عشان خاطر الوقت. فده مبدئيا كده النهارده معانا البوم تصدق بمين لسه، واللي كان انتاج 2009. التورنيدو، التورنيدو النهارده ما بين اتنين من الفطاحل في عالم الغناء، عندنا ايهاب توفيق وعندنا بهاء سلطان. تاني الاثنين المرشحين اللي موجودين معانا النهارده في التورنيدو، ايهاب توفيق او بهاء سلطان، واحد فيهم هنستمتع معاه ومع صوته من الساعه 2 لغايه الساعه 3 صباحا. طيب ايه هو الموضوع بقى اللي انت هتتكلم فيه النهارده؟ طبعا انا مش هشرحه دلوقتي، انا بقول بس كلمتين وبعدين هنرجع بقى نشرح بالتفاصيل. الشخص اللي دايما بيعاتبك، في واحد كده طول الوقت عتاب عتاب عتاب عتاب عتاب بشكل لا يعني لا ينتهي، الشخص اللي بيعاتبك على طول ده بتتعامل معاه ازاي؟ يعني انا بقولكش بقى بتحبه بتكرهه زعلان فرحه، لا انا عايز اسال كل واحد فيكم بتتعامل معاه ازاي؟ بس شوف سؤال سهل بسيط ازاي، مفيش اي حاجه. نرجع بقى نشرح بالتفاصيل. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. مفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنبدأ نشرح الموضوع بتاعنا النهاردة. بفكركم ان احنا النهاردة عندنا فقرة وش وظهر، الفقرة اللي بنجيب فيها ألبوم غنائي كامل بقالنا كتير ما سمعناهوش. فالنهاردة معنا ألبوم تسبق بمين، انتاج 2009، ألبوم إليسا طبعا، الى جانب التورنيدو، اثنين من الفطاح الغناء في مصر والوطن العربي، ايهاب توفيق وبهاء سلطان. الاختيار النهارده صعب جدا، هنبدا نشوف الاختيارات دلوقتي بس نشرح الموضوع. في واحد ربنا يكفينا شره، او مش ربنا يكفينا شره، ربنا يكفينا زهقه، طول بيزهقك والله، يعني بيزهقك وبيزهق الناس اللي حواليه وبيزهق الدنيا كلها، اللي هو ايه، اللي هو الشخص اللي دايما بيعاتبك. الشخص ده سؤالي، انت بتتعامل معاه ازاي؟ في واحد هو انتوا يعني مش متخاصمين، عارف ازاي، وفي نفس الوقت انتوا مش ما قطعتوش مع بعض، وفي نفس الوقت احنا مش زعلانين من بعض ولا حاجه، بس هو لازم مجرد ما يشوف وشك قدامه، مجرد ما يسمع صوتك في التليفون، مجرد ما تعدي من قدامه حتى لو بخيالك، لازم يعاتبك على حاجه ايا كانت الحاجه دي. يعني من اول بقى، هو انت ليه ما قلتليش صباح الخير بدل صباح النور، مرورا بفكره هو انت ليه بصيت لي كده، الى هو ليه ما بقتش بتحبني زي الاول، ليه ما بقتش كذا كذا كذا، ليه ما بقتش، ليه ما عملتش، ليه ما بقتش، ليه ما عملتش، قصدك ايه. ثلاث

بيحبني قوي، يعني بنقعد نلاقي شويه مبررات كده نستحمل بيها ايه كميه العتاب واللوم اللي احنا بنسمعها طول الوقت. وبعدين هو الشخص ده هو مش بس بيعاتب الناس اللي عارفهم، لا هو ممكن يعاتب الناس اللي ما يعرفهمش. يعني مثلا ايه، في مندوب رايح يسلمه اوردر، مثلا جايب له اكل من اي مطعم اي حته وبتاع، هو انت ليه اتاخرت عليا؟ من غير انفعال، يعني هو مش منفعل خلاص. طب هو انت رحت وصلت حاجات تانية للناس اهم مني؟ هو على فكرة في ناس بتقول كده خلاص. طب هو انت يعني شايف ان الناس التانية دي هم دافعين فلوس وانا لأ؟ وبرضه ما بيتخانقش، هو بيتكلم بجد مش تهريج، هو بيلوم المندوب اللي ممكن مش هشوفه تاني في حياته، هو شافه مرة جايب له طلب، ايا كان الطلب اللي هو ان شاء الله يكون حزمتين نعناع، خلاص جايب له. ايه كمية اللوم والعتاب دي؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا قلبي؟ ليه يا بابا؟ وبعدين هو كده من ساعة ما بيصحى لغاية ما بينام بيعاتب الناس اللي معاه في البيت، وبيعاتب أي حد بيشوفه في الشارع، وبيعاتب الناس اللي معاه في المدرسة أو الجامعة أو الشغل، وبيعاتب نفس الناس هم هو مروح، وبعدين يرجع بقى البيت يعاتب اللي عاتبهم الصبح تاني، ويستمر اليوم على كده. طبعا هو طول الوقت بيحس ان هو ضحية، وطول الوقت بيحس ان هو الناس كلها جاية عليه، وان هو مضطهد في المجتمع، وان هو مش واخد حقه في الدنيا، فهو طول الوقت حتى لو ما لقاش حد بيعاتبه هو بيعاتب الزمن بقى. عارفين اللحظة دي اللي هو انا مش هعتب عليك، انا هعتب على الزمن اللي جابني في الحتة اللي مش عارف ايه اي كلام. فاللي هو يعني لو ما لقاش حد فعليا يعاتبه قدامه هو ممكن يقعد يعاتب اليوم اللي اتولد فيه، يعاتب ابوه ان هم فكروا ان هم يجيبوه الدنيا، يعاتب البلد اللي عايش فيه، الزمن اللي عدى عليه، السن اللي مر بيه، الشوق، يعني ايا كان هو عنده استعداد اي حد معدي، اي حد حتى لو كلمه في التليفون بالصدفه يعرض عليه اي حاجه، حتى يبيع له حاجه، هو برضه ممكن يقعد يعاتبه عادي خالص، عادي خالص، مفيش اي مشكله. هو ده اللي انا بتكلم عليه النهارده. فانا النهارده بقى بالله هقول بقى البني ادم ده حلو، البني ادم ده وحش، البني ادم ده بيتعبنا في حياتنا، البني ادم ده ما بيتعبناش في حياتنا، مش هو دي قضيتي خالص. انا قضيتي ان انا عايز كل واحد فيكم يحكي لي الشخص اللي دايما بيعاتبك ده انت بتتعامل معاه ازاي، بس يعني ممكن طريقه تعاملك غير طريقه تعاملي غير طريقه تعاملها، ويمكن نطلع ان ليهم طريقه، يعني ممكن نطلع، يعني لو في اراء تشابهت في حته يبقى ممكن نطلع بوجهه نظر ان الناس دي ممكن نتعامل، اصلا هم في الاول وفي الاخر هم طيبين جدا وحنينين جدا وصافيين جدا ومش عندهمش اي درجه خبص، لان هو لو خبيث مش هيقعد يعاتبك اصلا. فهو انت المشكله ان انت ما بتعرفش تقفش عليه للسبب ده او للاسباب دي، ان هو انت عارف ان في الاول وفي الاخر هو من جواه كويس بس هو ممل، يعني انت كويس بس انت ممل، زهقتني في عشتي اكتر ما انا زهقان. فهو ده اللي بتكلم بقى فيه النهارده. فهو النبي الله يخليكوا، لو حد لقى طريقه يتعامل بيها مع الناس اللي بتعاتب طول الوقت يا ريت يبعتها لي كده النهارده، عشان ايه؟ اهو نستفيد ومنكم نستفيد دايما. مش عارف اسمعكم اغنيه، بتهيألي اسمعكم اغنيه، يعني بتهيألي مش كده، ولا نقول رسالتين؟ تعالوا نقول رسالتين بسرعه جدا. منى بتقول نص ساعه ايهاب نص ساعه بهاء عشان محدش يزعل، الاثنين اجمل من بعض. لا النهارده واحد بس هو اللي هيكسب، مفيش انصاص، عشان لو هنقضيها كده كل اسبوع هنعمل انصاص، فاختاروا واحد بس. وفاء منوره الدنيا كلها، ميرسي على كل الدعوات القمر، ربنا يخليك يا رب. ودايما بتقول احلى برنامج في الدنيا، كلنا مستنيين احلى وش وظهر واجمل مواضيع والتعليقات منك. وطبعا لا ما نسيتش، نسيت ازاي الله العظيم تظلماني. خش كده شوف الاغنيه اللي انت كنت طالبها وشوف الالبوم اللي هنلعبه النهارده، ده هو ده اللي فتح لي سكه الالبوم ده اصلا، ما لسه ليها البومات كتير، اشمعنى انا اخترت الالبوم ده؟ ظلماني برضو يا وفاء. وبتقول النهارده النجوم اللي انت جايبهم في التورنيدو صعب جدا الاختيار ما بينهم، بس ما باننا بقالنا كتير ما سمعناش ايهاب توفيق في التورنيدو، فخلي الاسبوع ده ايهاب ان شاء الله. في مروه مكارم منوره الدنيا كلها ومرسي على دعواتك الحلوه، وبتقول شغل قعدك على ايه ولا ايه ولا ايه. طبعا طبعا طبعا هنعمل كده، التورنيدو الاثنين اجمل من بعض. نصص المره دي، حص مش هنصص ريحوا نفسكم. في كمان
بالنسبة للعتاب ففي عتاب محبة وده قليل والحمد لله، وفي عتاب اصطياد اخطاء من الهوى. دي هالة هنداوي بتقول مثلا انت مش بتسألي، انت مش بترني، انت وانت كتير لغاية ما زهقنا

لا تعاتبني ولا عاتبك عشان انت ما سالتش ولا انا، يبقى احنا الاثنين خالصين، وانا مع ايهاب توفيق. في كمان مساء الورد والفل ياسمين، معاك ياسمين من اسكندريه. لو حد بيعاتبني قريب وغالي عليا ويهمني، هفهمه موقفي واقول له ما تزعلش، وهفهمه قصدي، لان انا كمان شخصيتي لو زعلانه من حد في حاجه لازم اعاتبه عشان اعرف اتعامل معاه تاني. وزي كل مره هقول لك تعالى اسكندريه الجو تحفه، وهختار ايهاب توفيق. والله انا اتمنى والله ياسمين. ما هو عارفه ياسمين، في ما هو طبعا، ما هو احنا لو عشنا برضو من غير ما اللي جوانا ده لو ما عاتبناش عليه بعض، لو انا زعلان من حد وعايز اعاتبه في حاجه، ما هو هنخسر ناس كتير. فدول بني ادمين طبيعيين، اللي هو مثلا ممكن واحد صاحبي يعاتبه مره كل سنه، كل سنتين، كل 6 شهور يعني كده، لكن كل يوم 3 مرات لا يا حبيبي. ما انت مش مضاد حيوي عشان تعاتبني في اليوم 3 مرات، لا مش قادر لك. اجيب لك صحه منين؟ ده هبدك علقه كل يوم يعني، اجيب لك صحه منين انا؟ المهم يلا قبل ما نفعل بقى استنى برضو بتكلم وفي خيالي حد معين، حد من صحابي يعني. يلا بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904 يا استاذ يوسف مجدي. يا يوسف يا مجدي، الاغنيه اهي عشان ما تقوليش 3 اسابيع راجعين ومكملين، مفيش نوم على الراديو 9090، هواها مصري.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم على راديو 90-90 هواها مصر، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا اللي شرحناه باستفاضة في اللينك اللي فات. بس بفكركم بحاجة مهمة جدا، لأن يعني أتمنى ان احنا نكون واصلين لبر الامان بدري. اللي هو ايه بر الامان؟ النهارده عندنا التورنيدو، وعندنا ايهاب توفيق وبهاء سلطان، النجوم الكبار طبعا. يعني نفسي نوصل لمرحله الساعه 1:30 نبقى رسين احنا هنعمل ايه. يعني ادوني فرصه انزل الحاجه من الفريزر عشان تفك، يعني ادوني فرصه. لكن لغايه الساعه 2 والدقيقه لسه قاعدين ما قررناش هنعمل ايه. طول النبي وانسوا موضوع الانصاص ده، مش هعمل انصاص النهارده يا ايهاب توفيق يا بهاء، ايهاب توفيق يا بهاء سلطان، فانسوا الموضوع ده. فلو سمحتوا لو سمحتوا، عايز الحق انزل حاجه تفك، والنبي عشان خاطري. انا ليه قلت 1:30؟ لان الدنيا حر فبتفك بدري. عارفين لو في الشتاء كنت اقول لكم الساعه 1. اهلا بيكم. دلوقتي الشخص اللي دايما بيعاتبك ما بين قوسين عتاب مزهقك، والله بتتعامل معاه ازاي؟ طبيعي خالص ان واحد صاحبي زعلان مني في حاجه، بيحبني جدا ما يقدرش يقطع معايا ولا انا اقدر اقطع معاه، فيجي يعاتبني: حسام والله حصل 1 2 3 انا اتضايقت. ماشي، وبنقعد بقى شهور بقى مفيش حاجه، عادي خالص. حصل موقف تاني انا اروح اعاتبه عادي. ده عتاب الاصدقاء، عتاب الاحبه، عادي مفيش مشكله تماما، انا معاه مش ضده. لكن اللي بيعاتبك يوميا: ما كلمتنيش، ما ردتش، ما بعتليش، اتاخرت، بعتلك الساعه مش عارف كام 52 دقيقه، رديت عليا و56 مع انك كنت اونلاين. لا ما تزهقنيش، انا زهقان خلقه، ما تضايقنيش. بس بقى الله، انا هقعد ازهق لك كل شويه؟ ما هو مش معقول. فتعالوا نشوف اخبار الرسائل ايه. الاستاذه ضحى، اهلا وسهلا، بتقول: صباح الخير. العتاب يا حسام مش عيب ولا يضايق، ده شكل من اشكال الحب. واللي يعاتبك كتير غالبا مش بيطلب غير انه يفضل مهم عندك، عشان كده بزعل من انتهاء العتاب اكتر ما بزعل منه، لان الصمت احيانا معناه ان المشاعر بطلت تحارب. وانا من الناس دي، حساسه جدا، بعاتب وبحب اعاتب وبحب اتعاتب، ويوم ما بطل عاتب يبقى فعلا المشاعر انتهت. الا لو الشخص ده عنده نقص اهتمام فبيطلبه بالعتاب من غير قصد. كل اللي انت قلتيه صح، هي طالبه كمان اغنيه عمرو دياب عايز اعمل زيك. حاضر، كل اللي انت قلتيه صح، ولكن ده نعمله على فترات. يعني ما عنديش مشكله، يعني سبت واثنين اربع نعاتب بعض ماشي، لكن سبت صبح وبعد الظهر وبالليل، حد صبح وبعد الظهر وبالليل، لا لا لا لا لا لا، صحتي ما اجيب صحه منين اهبدك على كل يوم؟ لا طبعا، ما حدش قادر الكلام ده خالص. الاختيار صعب جدا، انا هختار بهاء النهارده. تسلم يا حس، وصوتك وصبرت ونولت والحمد لله. حبيبي يا جو، شوف اللي يصبر دايما ينول يا ابني. بيقول: العتاب على قد المحبه، واللي بيعاتب بيكون بيحبك وخايف على خاطرك ومهتم بيك. والله ده كلام جميل، ولكن الكارثه الاكبر ان في ناس اللي انا بتكلم عليهم دول، هو مش بس بيعاتب الناس اللي بيحبهم، هو بيعاتب كل الناس زي ما قلت لك كده. يعني لو في حد جاي يجيب له طلب خلاص، هو بيعاتبه برضه، هو بيعاتبه على اي حاجه. اتاخرت، مش عارف ايه، حضرتك ما عداش غير 10 دقايق، ده لسه طلب الحاجه من 10 دقايق. لا ما انت كنت ليه ما جيتليش بعد 9؟ ليه ما جيتليش بعد 8 دقايق؟ ليه؟ في ناس كده، دول الناس انا بتكلم عليهم. هو عايش ليعاتب، يعني حياته، يعني غذاء الروح عنده ان هو يعاتب الاخرين. في ايهاب توفيق هختاره. انا اكتر صاحبه زنانه هي صاحبتي وفاء، 24 ساعه بتتكلم. العتاب مش من اي حد، انا العتاب بالنسبه لي للي ليه رصيد محبه بينا هتقبل العتاب بتاعه. وبختار ايهاب توفيق. دي مين اللي بعتها؟ دي هند من اسكندريه. في كمان عندي و طيب: ازيك يا حسام، بمسي عليك من اسكندريه، وبنقول لك خلينا مع ايهاب توفيق، وادعي لطلاب الثانويه العامه يا رب تنجح، هتفتح يا رب كل الناس تنجح والله باذن الله ان شاء الله. يعني السنه دي ان شاء الله كده يكون في نسبه تفوق غير طبيعيه، وتلاقوا بقى نسب النجاح، يعني اللي هو اللي ما جابش مجموعه يجيب 98 ان شاء الله باذن الله. قولوا يا رب، ارفعوا ايديكم لفوق. صباح الجمال والطاقه الايجابيه عليك يا غالي. حماده المصري منور الدنيا كلها. حماده بيقول: العتاب محبه، لو بعاتبك يبقى بحبك وباقي عليك، لكن عتاب 24 ساعه لا، ده اسمه ذم. ناس كئيبه، ومين عنده مراره للناس دي؟ ده حماده المصري. ما هي هو ده بقى، الله يفتح عليك يا حماده، حبيبه حماده، ده اللي انا بتكلم عليه. بحبك وتحبني عاتبني مرة ماشي، لكن تعاتبني كل يوم 3-4 مرات لا لا مش قادر. هو انا ماليش غيرك يا ابني؟ يعني انا موجود في الدنيا دي عشانك مثلا؟ ما انت صاحبي وحبيبي وكفاءه وكل حاجه ماشي، حبيب قلبي من جوه وعيش وملح وكل حاجه، بس يعني ما اديني فرصه حبيبي، يعني اديني فرصه نضحك مع بعض مره حتى، يعني اي حاجه. طيب انا هعاتبك بقى يا حسام، انت ما قريتش رسالتي المره اللي فاتت ومش هشارك النهارده بقى. ها هي كاتباها كده ها في الاخر لمين؟ استني والله العظيم اجيب اسمك، استني. انت حبيبه. ما قريتش رسالتك المره اللي فاتت. طيب معلش حلتها لك. معلش سوري انا اسف. هيك عليا يا ستي. في كمان عندي الاستاذ ممكن اغنيه نانسي عجرم اهداء لغاده محمود قناوي، دي كنزي احمد هي اللي بعتها. في كمان عندي الاستاذه ايمي احمد منور الدنيا كلها، بتقول مساء السعاده على السكر الزياده حسام، نفسي اسمع محمد فؤاد راجع تاني او اي حاجه قديمه لعمر. حاضر، ممكن تجيب ناوي تعال انسوا بصوا اغاني العتاب ما تقلقوش هتبدا حالا دلوقتي تقلقوش. وبيقول اللي بيعاتب بقول له معلش او حاضر كلمه بتريح لانه بيكون شخص زنان وانا بختار بهاء سلطان. طيب انا طبعا معاكم في اللي انتوا بتختاروه كله، بس انتوا شايفين انا تقريبا بقول رساله يا توفيق وبقول رساله تانية بهاء سلطان. انزل حاجه، انا اللي بجيب ده كله لنفسي، يعني الطبيعي ممكن احط حد قوي وحد اقل منه شويه، فيعني يبقى الاختيار سهل. لا انا بروح حاطط اتنين جامدين قدام بعض، فنقعد بقى انا وانتوا بقى نحتار مع بعض لغايه الساعه 2 وخناقات ورايح وجاي وحد يجي يفاصل معاكم. ما تجيب نص ونص وبتاع. لا مش هجيب نص ونص، مش هعمل كده. في مساء النور والسرور حسام، انا ميرات بسلم عليك كتير، منتظرين حلقه قويه وجميله كالعاده وبتحلى سهرتنا ومستناك دايما، وعايزه اغنيه مقاوي تعيني حمائي. حاضر، انا بحس العتاب اللي عمال على بطال ده بيبقى تلاكيك عشان تكون انت الغلطان، وده بيبقى مجهد جدا وطاقتك بتخلص في الحوار، لان في النهايه لازم اللي قدامه يطلع هو اللي غلط عشان يرتاح، لكن العتاب الغالي بيبقى على الموقف اللي يستاهل، وعايزه ايهاب توفيق. هي الفكره بقى كمان عفوا، الفكرة بقى كمان ان ساعات العتاب ده بيجي من حد، ما هو انا برضو مش هينفع ادي لك وش، يعني حد اكبر مني في السن، حد من قرايبي اللي هو مثلا عم خال خالة جد جدة، فاللي هو مش هينفع اتعامل وحش، او مش هينفع اللي هو بقى يعني اقفل الموضوع كده بكلمتين وتهريجه، لا يعني برضو في احترام وفي ادب وفي ذوقيات لازم في الكلام وبتاع. فبرضو لما تلاقي يعني في ناس لما تكلمك في التليفون انت مش ما بتردش، مش عشان خاطر انت مش فاضي ترد او انت مشغول، لا عشان انت عارف اللي هيحصل، انت عارف ان انت لسه قدامك 12 دقيقة ونص عتاب، وبعدين في بعديهم 7 دقايق لوم، وبعدين محتاجة منك بقى 5 دقايق اعتذار، وبعدين نبدأ نقول ازيك اخبارك ايه. فطب وعلى ايه؟ انا مش قادر، ما عايز اتغدى عشان انا مش قادر، طب انا اجيب صحة مني؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. يلا بينا شويه اغاني عتاب كده على ذوقكم خلاص، وبعدين بقى هنرجع نروح لاغاني جديده ونشوف اخبار الالبوم بتاع تصدق بمين بتاع اليسا اللي احنا هنلعبه بالكامل ده النهارده عندنا الحلقه زحمه، خدوا بالكم عدى ساعه الا ربع، فدي حاجه مهمه جدا. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم دايما كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. رجعنا من جديد ولسه مكملين معاكم ولسه معاكم حسام عصام وبنشوف اخبار الموضوع بتاع العتاب ده اخباره ايه. الشخص اللي دايما بيعاتبك، سؤالي عشان ده شخص موجود في حياتنا كلنا او ساعات بيبقوا اشخاص موجودين في حياه كل واحد فينا، فالشخص اللي دايما بيعاتبك ده السؤال بتتعامل معاه ازاي؟ بتتعامل معاه ازاي؟ بس سؤال بسيط جدا، يمكن نطلع بوجهه نظر مشتركه نكتشف ان في حل فنريحهم ونرتاح بس وخلاص على كده. وفاء بتقول ربنا يخليك يا رب، خدتي بالك؟ ركزتي؟ ايوه كده ركزي، ربنا يخليك ومرسي على الكلام الحلو. اسماء ابو زيد، مساء الهنا والسرور، حلقه موفقه يا رب. حقيقي لا بحب اعاتب حد ولا حد يعاتبني، وبحس ان في الحالتين الموضوع مرهق وبنصعبها على بعض. والله هو مرهق، يعني هو من ناحيه مرهق فهو بالذات ايه، يعني انا برضو شايف ان دلوقتي انا قررت ان انا هروح اعاتب فلان او علان او ترتان، ما هم بيبقوا ثلاثه. طيب اختار توقيت بقى، يعني اختار توقيت، يعني ما كلموش مثلا، يعني مثلا لو حد مثلا معاك في الشغل برضو انا شايفه دلوقتي متنرفز ومتعصب ومتضايق والدنيا كلها متكركبه فوق دماغه، ما تخشش تعاتبه بقى، يعني ما هو مش وقتك برضو، ما هو اصلا ممكن يقوم يخسرك عادي، يعني ما هو انت مش من بقيه عيلته، يعني ما فيش مشكله ممكن يروح. فبرضو موضوع اختيار التوقيت، يعني انا دلوقتي انا قررت اعاتب بني ادم، فعشان اعاتبه وعشان اخد منه الرد فعل اللي انا مستنيه اختار توقيت، لكن ما جيش وهو مضغوط او هو متضايق او هو نايم او هو لسه صاحي او هو متنرفز واقعد اعاتبه، لان هو في التوقيت ده بيبقى عنده استعداد ان هو يخسر اي حد اصلا. يعني واحد لسه صاحي من النوم لسه مفتح عينيه يلاقي حد بيقول له ليه عملت كده، ليه لما انت مني، ليه تحرمني مني، يعني لا اطلع بره، اطلع بره مش قادر لك، لسه لسه لسه هبدا اشوف، يعني هقوم اتشقلب عشان اشوف البني ادمين النهارده هعمل معاهم ايه، فانت داخل لي بليه وليه وليه، لا اطلع بره مش قادر. صباح الخير والسكر الزياده والسعاده في يوم مش عادي، يوم لوكس اللوكس على اجمل حسام عصام، وش وظهر تحفه. دي غزل حسام الدين، ربنا يخليك يا غزل. في كمان مدام سمر من اسكندريه بتقول انا بالنسبه لي بطلت عاتب عشان ما بقاش في فايده من العتاب، ونفسي اسمع مياده عشان بحبها. طيب بصوا اقول لكم على حاجه، هعمل لكم ميكس كده النهارده قبل الساعه 2، هنعمل ميكس قديم خلاص، يعني عندنا ماشي ايوه، ما هيبقى في ثلاث اسماء هيبقوا موجودين في الميكس ده. كمان عندي الاستاذه داليا الهادي، نورت الدنيا كلها، والف الف مبروك، غيرت الصوره بتاعت البروفايل، برافو عليك. مسا بص، مش مستحمل العتاب الكتير خالص، وانا نفسي بتجنب تكرار العتاب، ودايما اقول حصل خير حتى لو حد ضايقني، واتعامل معاه ازاي بقى حسب العلاقه، لو مش مهم بتجنبه اصلا، لو مهم بحاول برضو افهمه ان اللي حصل حصل ولعله خير، وبلاش نتكلم في الماضي وكده. وايه رايك تجيب الاغنيه بلاش نتكلم في الماضي؟ وبختار ايهاب توفيق. وبتقول اقول لك على موقف عتاب بقى بيشلني، لو حد مثلا بقالنا كتير ما اتكلمناش واتصل بيه الاقيه بيعاتب اللي هو فينك يا بنتي، فينك يا ندله، بقالي كتير مختفيه وانا اصلا اللي متصله. طبعا على التعليق او الكلمه اللي اتقالت هي اللي كتبها عشان احسن حد يفتكر ان انا اللي بقول كده. ده بيبقى نظام تاني خالص يا دالي، ده بيبقى اسمه نظام خدوم بالصوت، اللي هو ايه ده، انا ما اتكلمتش وهو كمان ما اتكلمش، طب ما اخشلهش، يعني اخش في قطر خلاص عشان ينسى يعاتبني. فلا دي موضوع خدوم بالصوت، ده هنبقى نعملها حلقه تانية خالص، دي خدوم بالصوت عشان برضو الموضوع ده بقى منتشر قوي قوي قوي دلوقتي. في كمان هاجر بتقول متابعاك من اسبوع وتليفوني كان جايب شاشه فما كنتش عارفه اشارك، ويا رب النهارده تختار اليسا تعويضا عن الجمعه اللي فاتت، النهارده جايبين البوم كامل لاليسا. وانا هاجر عشان ما تزعقش وتقول مش بنكتب اسامينا ليه وهختار النهارده بهاء سلطان، وهقول له الشخص اللي بيعاتب ده هقول له معلش انا دماغي تعبانه فكك مني، اللي هو اطلع بره يعني. بس على فكره هو ممكن يكون بيدور على الاهتمام مش اكتر، هو تقريبا ما اتحضنش وهو صغير، والله وجهه نظر. وعاوزين ميكس خليجي، وعايزين يكون في الميكس ده ماجد المهندس وعايض، وعشان الميكس الخليجي كان خطير، ربنا يخليكي. حاضر، هحاول النهارده برده نعمل ميكس خليجي. طب تصدقوا وجهه نظر هاجر صح برده، ما يمكن يا حبيبي يكون يا عيني يا ضنايا يكون محروم من الحنان، يعني يكون مفتقد الحنان والأمان وكلام زمان، تفتكروا ممكن يكون يعني بيقعد يعاتب الناس عشان كده، عايز حد يطبطب عليه مثلا كده ويحط له شويه لبن بتاعه، يعني تفتكروا؟ ما يمكن والله، يمكن اهو. بص اهو اهو بدانا نطلع بوجهات نظر. مساء الخير والسعادة عليك يا غالي اسلام دافنشي. ساعة الصحيان والنرفزة والعصبية ممنوع تتكلم مع حد، عشان ساعتها هيبقى فيه قرارات تزعل، والعتاب دايما بيكون مع الأحباب. ماشي، هدينا بنشوف آراء آراء آراء لغاية ما هنوصل إن شاء الله لوجهة نظر. طيب نسمع برضو أغنية كمان كده للعتاب، دي بقى الأصل بقى، يعني لو هنقول بقى أغنية عشان خاطر الموضوع النهاردة عن العتاب، فطبعا طبعا لازم بقى المحيي بقى، الراجل بقى الكبارة بقى الجميل بتاعنا محمد محي ده، عاجبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ يلا بعتولي على صفحة الراديو 9090، وبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4 الشخص اللي دايما بيعاجبك بتتعامل معاه ازاي؟ هو ده موضوع النهارده، واختاروا معايا في التورنيدو النهارده هنسمع ايهاب توفيق من 2 لـ3 ولا بهاء سلطان.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه بنشوف اخبار الشخص اللي دايما بيعاتب ده. بنتعامل معاه ازاي؟ هو بنحبه قوي بس مزهقنا جامد. وبعدين يعني برضو هتلاقوا ان في حد يقولك مش عارف، لا والله انا اقطع معاه، لا والله انا مش ناقص، لا والله انا اتخانق مع، يعني هتلاقي فيه ردود افعال عنيفة ماشي، بس في صلة قرابة. ما هو مش يعني مثلا في بنوتات يحبوا جدا الصبح كده يقوموا على الصبح يعاتبوا باباهم ومامته، يعني مثلا بابا ما جبتليش ليه امبارح وانت جاي؟ عديتي حبيبتي بس المحل كان قافل، ليه ما روحتش محل تاني؟ المحل التاني حبيبتي كان بعيد عنه، انا ما كنتش قادر اروح، ليه ما كنتش قادر تروح؟ وانت مش قادر تروح علشاني، وما كنتش تروح علشاني بصوا يعني انتوا زهقتوا دلوقتي من انا قاعد بقوله صح؟ هي دي الفكره. طب ده الراجل لسه صاحي ولسه هيشوف شغله ولسه هيشوف هيدفع الجمعيه منين ووراه اقساط والدنيا زحمه وحر، ودي بنوته بقى، دي بقى اللي هي حبيبه ابوها بتاعته والله، واللي هو بقى يعني كل الرقصات السلو اللي في الدنيا عايزين يرقصوها بقى ماشي مفيش مشكله. طب هيعمل فيها ايه؟ كل يوم مصحياه على موال، ده دي بنته، ما بالكم بقى لسه مراته هتعمل فيه ايه؟ لنا الله. يلا في مساء الخير يا حسام، احلى مذيع في الدنيا حبيبي، ده ياسر غنيم، يا نهار ابيض منور الدنيا كلها والله. اللي عاتب يبقى باقي عليا وحاجه كويسه مش وحشه، ده ياسر غنيم ماشي، بس هو يمكن الفكرة الطريقة هي اللي تختلف او التوقيت، يعني اختار توقيت. ما هو اكيد لو انا بقى يعني عشان اعاتب حد لازم يكون فريق لي، ما انا مش هوقف واحد ماشي في الشارع بقول لك ايه وانت ما تسالش عليا ليه، ما مش هعمل كده اكيد. ولكن هو اعتقد اختيار وقت، يعني اختيار وقت واختيار طريقة واسلوب وحاجات كتير. في عندي عائشه منوره الدنيا، مساء العسل والجمال عليك يا غالي وذوقك عظمه كالعاده في اختيار الاغاني، تسلم ايدك وعلى البوم اليسا الحلقه جامده كالعاده عشان انت معانا وربنا يحفظك ويخليك لينا، والتورنيدو ايهاب توفيق طبعا، والاغاني كلها احلى من بعض، ربنا يخليك يا رب. عندي كمان اميره حسن من اسكندريه بتقول لي بهاء سلطان، وبتقول اللي بيعاتبني بقطع علاقتي بيه عشان ما بحبش السلبيات في حياتي، بس لو صلت قرابه بحاول ابرر وارضيهم وخلاص. يعني انت حاطه حدود واضحه جدا جدا في الموضوع، قريبي اقعد، مش قريبي اطلع بره، بس كده، نسيبي اقعد مش نسيبي اطلع بره. طيب في كمان عندي رساله حلوه من مامه مي عصام، انتوا عارفين طبعا انا بحب العيله دي، يعني ياسر غنيم، مي عصام، صحيح تعالي يا مي، تعالي افتكرت دلوقتي، هو خلود ورشا اخواتك كانوا جم فتره كانوا بيسمعوا كل يوم وانتوا الثلاثه بتبعتوا وبتاع، هم رايحين فين؟ وما تقوليش امتحانات، يعني ما مش قصتي، مش موضوعي، مش مش مش مش مش مش, مش في احتياجاتي، عايز افهم ليه. المهم مامتها بعت لنا رساله حلوه هنسمعها دلوقتي، وبتقول الاشخاص دي دايما بتكون بتحب الشخص اللي بيعاتبه جدا، ولكن انما للطاقه حدود، الواحد ماشي بعلاج ومش ناقص والله العظيم، ناس تتعب اعصابها ويدوبك شويه الطاقه اللي فاضلين نعرف نعيش بيهم. ماما كمان بتختار ايهاب توفيق وعايز اسمع عاتبك محمد محي، سمعناها حاضر، ومحبه الجنون مدحت صالح، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، وبتقول ياسر متسامح قوي وماشي، طالما مشغوليات مش هنقدر نقول حاجه، بس قوليهم حسام عصام بيمسي بس.
2: يا حسام يا حبيبي وحشتني جدا جدا جدا، عشان انا بقالي كتير قوي ما جاتش يا حبيبي، منور الدنيا منور الدنيا، اول مره اسمع صوتك بالليل، يعني تاني مره تقريبا، بس ربنا يخليك ومنور الدنيا كلها يا حبيب قلبي، والله ربنا يخليك لي يا رب وما تحرم منك ابدا ابدا ابدا.
1: حبيبتي حبيبتي حبيبتي حبيبتي يا طنط، والله ربنا يخليك يا رب ما يحرمنيش منك ومن ذوقك ومن صوتك القمر ده. في كمان مذيعنا القمر وحلقاته القمر، ازيك وازاي مستمعينك، مبسوطه جدا بالبوم اليسا النهارده منتظره، وانا برشح ايهاب توفيق، ويا ريت تقول لمرمر صباح الجميل يا اجمل صديقه. وفعلا في ناس بتعاتب اكتر ما تتنفس، الواحد بيديهم طناش وخلاص، دي اماني سعيد، يبقى من ضمن الحلول المقترحه معانا النهارده ان احنا ندي طناش. منور الدنيا كلها دي ام عمر، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا على ذوقك. عندي كمان ميرا سيد منوره الدنيا كلها، ميرا نقرا بقى رسالتها وبعدين هنروح نسمع اغنيه على طول، بتقول لما تشغل مياده هات اغنيه بينت الحب عليا، تصدقي بالله قولي لا اله الا الله، هي دي الاغنيه اللي كنت هجيبها فعلا. وبتقول بالنسبه للعتاب بقى، فانا بقول العتاب على قد المحبه، عشان كده بطلت عاتب، انا ما بقاش ليا خلق بجد للناس دي، ربنا يبارك في البلوك. هو لسه هحرق وعاتب واسمع عتاب من حد لا طاقتي بلا، لان طاقتي بتخلص حرفيا، وبوفرها لبيتي وابني احسن. وسلامي ليك طبعا يا اجمل حسن، وحب اقول عندك الف مليون سلامه عليك يا روني يا نبيل، وحمد لله على سلامتك يا جميله، وان شاء الله ماشي. وكمان بتجي اختك ميرا سيد، منوره الدنيا كلها ميرا، وبتختار بهاء سلطان، وبتقول لوجي ربنا معاكي. عايزين طبعا كلنا نقول لرانيا نبيل الحمد لله على سلامتها وسلامتها، الف الف الف مليون سلامه، وقطعت بينا والله في اليومين دول. صباح الفل يا حس، بحييك بصراحه على المواضيع الحلقات بجد ده. وانا بصراحه ما بحبش لا عاتب ولا تعاتب، لا من غريب ولا من قريب، واحسن رد بلاقيه طيب ماشي ومعلش، يعني بتنزله من على ودانك يعني. طيب ده احمد ميكي، واحمد يا ميكي يا مكي، يعني حاجه من الاثنين، ورقم اخره 83. منور الدنيا كلها ابو حميد، مساء الفل والهنا عليك. طيب طب معلش اخر رساله، معلش اخر رساله، معلش حقوق عليا. ليا سنتين بستمع للبرنامج في صمت، وانت خرجتني عنه يبقى شابو. حتى لا بعاتب ولا غيره، وكسبت اقول لك اني ما بعاتبش وبكبر دماغي، هو في حاجه مكتوبه غلط بس ماشي، لكن كله ان المضاد الحيوي 3 مرات في اليوم ده جبروت والله. وبعدين هم غيروها بدون علمنا ولا ايه، مكان مرتين والدنيا كانت تمام. لا في 3 مرات دلوقتي، في 3 مرات، ده رقم اخره 62. يعني يا ريتك كتبت اسمك او كتبتي اسمك، بس على العموم كون ان انت اول مره تبعت النهارده او اول مره تبعتي النهارده ده شيء عظيم جدا جدا جدا. نسمع حنائي مقاوت عيني، ونرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. النهاردة بنتكلم وبنقول الشخص اللي دايما بيعدك بتتعامل معاه ازاي، الا جانب ان انتوا لازم تختاروا في التورنيدو ما بين 2 من النجوم، يا اما بهاء سلطان يا اما ايهاب توفيق. يا ترى هنختار مين؟ لغاية دلوقتي بالنسبة لي 50% الاصوات، مش قادر احس ان انتوا بتختاروا مين بالظبط. طبعا كون ان حمائي يعني جاب محمد عبد السلام يلعب الكيبورد اللي لعبه العظيم ده، والتيمة اللي عملها في الاغنيه دي، فده اختيار موفق جدا. لازم اسمعها لكم للاول تاني، يعني بصراحه عامله شغل غير طبيعي في الاغنيه. فتحيه بصراحه لعبد السلام، وتحيه لحمائي، وتحيه لتومة موزع وكل الناس. يلا بعتولي على صفحه الراديو 9090، راجعين ومكملين مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: نعمل حلقة النهاردة شكلنا هنقعد الأربعة الصبح، مش عارف ليه. لا بس يعني مش هنقعد أكيد الأربعة الصبح، بس أصل احنا لسه في شوية أغاني كده عايز أجيبها، وبعدين لسه عندنا الألبوم بتاع إليسا، وبعدين هبدأ أشوف هتختاروا مين في بهاء سلطان ولا إيهاب توفيق. والاختيار النهاردة صعب جدا، يعني بدأنا نروح لفكرة 55% 45%، يعني في حد بدأ يضغى على حد، مش هقول لكم هو مين، بس احنا لسه بنشوف الاختيار هيكون ايه. طب مين اللي ما سمعش التورنيدو قبل كده او اول مره ممكن يكون يسمع الفقره دي؟ التورنيدو ده عباره عن ان انت لما تختار المطرب اللي احنا قلناه النهارده اللي هو ايهاب توفيق او بهاء سلطان، هنقعد نسمع ساعه من اغانيه، ولكن مش هنسمع الاغاني كامله، بنسمع ميكس يعني متواصل بدون اي فواصل على مدار ساعه كامله من اجمل ما غنى المطرب ده. غدا منصور بتقول اختي قاعده معايا عايز اسمعها رسالتي. بتقول يا مساء الجمال والروقان احلى حسام، احنا قاعدين بنسمعك وانت عامل لنا جو حلو، ربنا يخليك يا رب ومرطب علينا دايما. بسمعك انا واختي ام تميم، بمسي عليها وسمعنا حاجه الانغام على ذوقك، واحنا بنسمع ليا بنمسي على الناس اللي قاعده في نمره 6 وهنختار بهاء سلطان. طب نسمع ليا كلهم قاعدين بيمسوا على بعض، دي حاجه حلوه. في انا بقى جاي عاجبك يا استاذ حسام، اختي غاده بقالها كام يوم بتبعت تمسي عليا وما بتقولش رساله. اوعى تكون انت اختي غاده، انا لسه قاري رسالتها دلوقتي، عشان دي تبقى صدفه قدريه غير طبيعيه. اه فعلا صدقت، تقول انا سناء منصور من اسماعيليه. يا سبحان الله، لو كان صبر القاتل على المقتول. المهم، وبالنسبه للعتاب فانا اي حاجه بتتعب نفسيتي ببعد في صمت، بختار راحتي النفسيه في اي حاجه. هو حلو يا سناء، جميل يا سناء، بس المشكله ان في ناس ما ينفعش نعمل معاهم كده. يعني ما هو لو واحد صاحبك، واحد زميلك، واحد جارك بتاع، ممكن تديله حتى وش شوي، ولكن لما تبقى صله قرابه بالدرجه الاولى، ما انا مش هقطع معاهم عشان بيعاتبوني، ما هو مش هينفع برضه. تصدقوا بالله انا يعني جه في دماغي حاجه دلوقتي، انتوا عارفين ان انا اكتر واحد بعاني من الموضوع ده، انا اكتر واحد ممكن اكون بعاني بجد من الموضوع ده. انا يوميا عندي عتاب، يوميا ما قريتش رسالتي، ما جبتليش الاغنيه، مستقصدني، تقرا رسائل لاصحابك بس، بتقرا رسائل ناس معينه بس. انا على طول، انا يعني انا عايز اقول لكم انا بقعد ارد على اتهامات يوميا، يعني بقيت في حاجات كده عارف، بشوف الرساله كده وافضل قاعد باصص لها اللي هو من غير ما بربش حتى، يعني اللي هو طب ارد اقول ايه تاني؟ يعني شرحت الموضوع مليون مره. هو اللي بيجنني بقى نوعيه العتاب اللي هو بتاعت انت بتقرا الناس معينه. ليه؟ يعني ليه هعمل كده؟ يعني ليه هقرا الناس معينه؟ ليه؟ منه له جاي رايح، منه له. طيب في اختيارات الجميلة واشخاص وجودهم في حياتنا بيدمرنا، الناس اللي بتعتبنا طول الوقت لازم يخرجوا كده من حياتنا، وبعتالي صورة واحد ماسك واحد من قفاه وبيرميه برا الاوضه. اوكي، وبختار بهاء سلطان. دي مين اللي بعتها؟ دي ام عمر. اوكي ام عمر. في كمان عندي الاستاذة هاجر سعيد، صباح العسل يا حس الحلقة قمر، واليوم القمر، بعشق يوم الجمعة عشان السهرة بتاعت البرنامج، والله ربنا يخليكي، انا كنت هنام سمعت منبه البرنامج بقيت عيني قد كده. ما انت بتعوضهم اهو يا حس، هم ليه ظالمينك؟ والله العظيم ما عارف، والله ما عارف، على طول انا كده، على طول ظالميني. اعاتبكم انا دلوقتي، انا ممكن اقعد اعاتبكم وازهقكم دلوقتي، لان انا هتكلم لوحدي محدش هينفع يرد عليا، والله انا بتكلم لوحدي. المهم تقول انا دايما بتعامل مع الشخص اللي بيعاتب ده باخده على قد عقله، لو جابت نتيجه تمام، غير كده بتجاهل، لان انا مش ناقصه وخلق ضيق، احنا عايشين في كوكب قد كده. وهختار ايهاب توفيق، وانا كنت بقول الحمد لله مميزه، مفيش حد غيري دلوقتي خلاص، هاجر نورت معايا. وعايزه اغنيه ما تتحبيش لمسلم والنبي، حاضر اشوفها لو موجوده عندنا. صباح الورد يا حسام منور الدنيا دايما، عايزه بهاء سلطان، دي حنان منوره الدنيا حنان، حاضر انا الاثنين. في كمان هختار بهاء سلطان يا رب ترد علينا، حاضر. مساء الورد، هي اول رساله بقى بيقول مساء الورد والخير، عايز بقول له انت صح وبريح دماغي، عايز اعمل اهداء لاختي مروه واشكرها على تعبها معانا وبارك ليها على النجاح المبهر في الاعدادي، جابت 94%. وعايز اغنيه برج الحوت عشان هي برج الحوت، انا فاطمه، ربنا يسعدك ويفرح قلبك، ونفسي امشي براديو في الشارع بجد بسبب البرنامج بتاعك، ادعي لي انجح عشان نتيجتي لسه ما طلعتش، انا في ثانيه كليه، وادعي لاخويا في الثانويه يجيب هندسه. لا انت ان شاء الله هتنجحي، واخوك داخل هندسه ان شاء الله، داخل باذن الله، و كل اخواتك هينجحوا بالدرجات النهائيه وهتجيبوا 100%، وان شاء الله نسمع بقى سلطان النهارده لو انتوا اخترتوه كل اللي انت عايزاه. كسلت اقول لك ما بعاتبش حد، ولو حد عاتب بكبر دماغي، بس هعاتبك دلوقتي لان دي مش اول مره ابعت لك. انا مستمع قديمه من 17 سنه كده ولا حاجه، مش عايز اكبرك، بس صدقني ما ينفعش ثلاث مرات شكل ايه بقى قدام العيانين بتوعي دلوقتي. دي سمر الحسيني. سمر الحسيني، انت كنت بتسمعيني في صباح السعاده؟ يعني كنت من جات فتره كده كنت من الناس اللي يعني اللي هو بقى يوميا، صح ولا انا بتهيألي ولا ايه؟ طب بصبح على صاحبتي ريم يوسف وبقول لها كله هيبقى تمام ان شاء الله يا صديقتي. على العموم لو انت سمر الحسيني اللي كنت بتسمعيني في صباح السعاده زمان، فانت ايامك معايا مش معديه. ليه؟ لان يعني مثلا على سبيل المثال لا الحصر، انا داخل على 10 سنين في الراديو 90 90 ما قلتليش مساء الخير فجاي تعبيني انا؟ لا ده انت تعالي بقى، ده انا بقى ممكن اقعد اعبك من هنا لغايه 10 سنين قدام. في اشرف ابو ادم بيقول مش هعاتبك لو ما قريتش الرساله. حبيبي حبيبي يا اشرف والله العظيم. بيقول هي قاعده بتسمعك على فكره. بيعايز يقول بقى اجمل جيجي حبيبتي بنت قلبي. هو بعت رساله بتهيالي البنوتو، ده الاستاذ اشرف ابو ادم منور الدنيا كلها واحلى جيجي في الدنيا، وربنا يخليكم لبعض دايما يا رب. انت بتتعاتب طول الاسبوع يا حسام، الله معاك. دي هنا هنداوي. والله العظيم والله العظيم مش عارف عمال افكر في حاجه عايز احكيها لكم، يعني والله عايز احكيها لكم، معلش ممكن يعني اعتبروني اخوك الصغير وعايز يقعد يحكي لكم حاجه. بيجي لي رسائل من نوعيه بعد كل اللي الواحد بيعمله ده خلاص، نوعيه ايه؟ انت اتغريت، ما بقاش بيفرق معاك الناس، انت ليك ناس معينه هم المهمين عندك اللي بتقرا رسائلهم كل يوم. انت طيب اجي بقى ابص على اللي بعت لي الرساله ده بيبعت فين وقت الحلقه؟ بيبعت على الفان بيج بتاعتي اللي هي الشخصيه بتاعتي انا، اللي هو انا ما بفتحهاش اصلا وقت الحلقه. طب حضرتك بعت الاوردر على عنوان غلط، انا اعمل ايه؟ خلاص فبقت نتيجتي عنده انت اتغريت، انت مغرور، انت معدوم الشعور، انت زي زينة ديكور، خلاص انتهى الموضوع بالنسبه لي. منه له جاي رايح، منه له دلوقتي بفكر اروح اتعالج نفسيا لان انا بقيت تعبان. عندي اسيا قاسم منوره الدنيا كلها. عزه الشاذلي كاتبه كلمتين بتقول بطلنا نعاتب، وتحس انها غمزت سنه وهي بتقولها كده. يا قالت لي مساء الخير ولا مساء، قلت لك بطلنا نعاتب اللي هو بطلنا اللي عطلنا يعني. ام روجي منوره الدنيا. حنان رافي مساء الفل عليك، وعايزه ايهاب توفيق. حاضر. منار حسين بتقول ممكن اغنيه للفوق شويه لكفوري ومنور الدنيا كلها وحشتنا. اماني سعيد منوره الدنيا وبتقول البوم اليسا مبسوطه بيه ومنتظر ان انا ارشح ايهاب توفيق، ويا ريت تقول لمرمر صباح الجميل. مرو عبد الحليم فرغاني بسلم عليك وعلى سنه وجودي ومرسي على كل كلامك الحلو. ميرا سيد فف علي بتقول بسمعك في صمت اول مره اشارك، بجد بحب اسمعك جدا بتغير مودي، ربنا يبارك لك يا رب. والنهارده الساعه 12 الموافق 20/6 عيد ميلادي، ممكن اغنيه حلوه عشان عيد ميلادي اكون شاكره ليك. منور الدنيا كلها فوفه، وكل سنه وانت طيبه عقبال مليون مليون مليون سنه، ويا رب كده السنه دي ان شاء الله تبقى كلها خير وسعاده عليكي. يلا نسمع الاغنيه دي.

قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي هجروني وراحوا

0: مساء وصباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك.
1: حسام عصام مفيش نوم على الراديو 90 90. مفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصر اللي لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين كلامنا في الموضوع. دلوقتي بقى هنبدأ مع بعض وش وظهر ونسمع ألبوم إليسا تصدق بمين اللي كان إنتاج 2000

0: بفكر في حاجة. انتوا عارفين انا لما بفكر في حاجة بحب اقول لكم ناخد رأي بعض. تيجوا نعمل حلقة من مفيش نوم ممكن تكون الاسبوع اللي جاي، نقضيها بقى على قديمه. يعني ايه نقضيها على قديمه؟ يعني اللي هو ايه؟ ما يطلبه المستمعون، لا في موضوع ولا في وش وظهر ولا في تورنيدو، نقعد كده نطلبه اللي هو ايه يعني بصالح الكل. احنا كنا كل فتره بنعمل الحلقه دي، تيجوا نعمل كده، نقعد كده اقعد 3 ساعات اجيب لكم اغاني قديم بقى جديد، فريحي يا حزيني قديم ماشي، يعني كل اللي انتوا عايزينه. تيجوا نعمل كده؟ يعني تحبوا نعمل كده يوم كده نطلع اللي في الثلاجه ونسخن وناكل خلاص؟ تيجوا يعني مش شرط نطبخ حاجه، يعني تيجوا يوم نطلع اللي في الثلاجه نسخن وناكل، تيجوا يعني انا ما عنديش مشكله. تحبوا نعمل كده قولوا لي، ممكن نعمل كده الاسبوع اللي جاي ماشي. طيب انا عايز اقول شويه رسائل اتاخرت في قراءتها. اسماء الطوخي بتقول ازيك يا حسام، يا رب تكون بخير، انا عايزه اغنيه بحبك كل يوم لانغام وبهديها لجوزي محمد، وبالنسبه لي انا ما بحبش العتاب الكتير الا للقريبين مني والتورنيدو لبهاء سلطان. في برضو حاجه يا جماعه بتحصل، يعني في ناس مثلا ممكن يكتب لي رساله، مثلا الرسائل اللي انا بقراها دلوقتي دي مبعوته لي الساعه 12 وثلث، في ناس لما بتاخر شويه بيروحوا مسحين الرساله. طب ما هو بتعاقبني يعني، ما هو انا اكيد هروح، انا هاجلها والله هاجلها، بس يعني اديني فرصه، بس يعني ادي محسوبك فرصه وان شاء الله هيعجبك بس كده. فيروز بتقول، فيروز محمد بتقول على فكره والله انا شاطره في العربي بس كنت بكتب بسرعه، ولا يهمك، اختار بهاء سلطان، وبعامل نفسي مش سامعه وبتجاهله وبقول له ماشي ماشي معلش عشان ما اخسروش. وماما عايزه اغنيه خليك فاكرني لعمرو دياب، وليه بتعمل كده فيا في التورنيدو. لو صدفه ان احنا هنختار ايهاب توفيق شغل اغنيه ترجى فيا. انا عايز اقول لك والله العظيم يا فيروز لغايه دلوقتي انا ما عارف احنا هنعمل ايه. نص الاصوات بدون مبالغه ايهاب توفيق، نص الاصوات بهاء سلطان. يعني انتوا بتاخدوا بالكم انا بقول رساله كده ورساله كده، فمش عارف. مروه مكارم بتقول ايهاب توفيق. في كمان عندي رحاب بتقول بهاء سلطان، اهو اتفضلوا. في يا رب كلنا ندعي لجين بكره ثانويه عامه، دي ايمي احمد، يا رب كده يا رب ان شاء الله تنجح يا لجين باذن الله ونفرح بيكي كده يا بنتي. في بقول له ماشي ماشي وخلاص ومبسوطه ان انت هتعمل البوم لليسا واختار بهاء سلطان واحلى حسام عصام واجمل مفيش نوم، ربنا يخليك يا رب. في كمان التورنيدو ايهاب توفيق احس دي يسريه وعجبها جدا اغنيه قلبي مفتاح، وانا عارف طبعا انت بتحبيها، انا عارف كنت هطلبها منك النهارده وقلت مش هجيب قديم، قديم جبت قديم يا ست. حماد المصري بيقول بهاء سلطان. في كمان حلو الموضوع ده ما يطلبه المستمعون، يا ريت تعمل كده الجمعه اللي جايه. وجميله اغنيه فريد لطش. طبعا اول ما لعبنا اغنيه قلبي ومفتاحه انا مش قادر اقول لكم على الرسائل اللي جت عامله ازاي. فيعني عشان كده جت في دماغي فكره اللي هو طب ما تيجوا نعمل حلقه كده، يعني تعالوا نعمل حلقه كده نلعب فيها بقى قديم جديد، فريح يا حزين اللي انتوا عايزينه، ونفتح مع بعض صفحه جديده. فاهمين قصدي؟ دي مدام امل من اسكندريه وبتقول لي انا قاعده بسمعك انا وميدو، وانا بطلب منك اغنيه انت الدنيا راغب علامه والله عليك عامر منيب، ويا ريت التورنيدو يكون ايهاب توفيق. حاضر. في كمان عندي مي عصام تقول لي هنطلع اللي في الثلاجه، حلو ده، يبعت لي رساله ثانيه مسجله نسمع مش عارف مين.
1: يا حسام ازيك؟ والله انا مش قادره اقول لك قد ايه يعني انت كده على طول ساعدنا يعني، ماما فرحانه قوي بالاغنيه يعني بتاعت فريد.
2: الله يبارك فيك ويسعدك ويخليك ليا يا عمر،
1: احلى مود في الدنيا يعني بتعمله، ربنا يبارك لك.
0: والله انتوا اللي احلى عيله في الدنيا، انا بحبكم جدا جدا، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. بهاء بهاء بهاء دي الاستاذه اميره سيد. حاضر. في كمان حلو موضوع التلاجة ده قوي، دي فيروز مش كده برضو؟ مش طيب. في كمان احلى مسا عليك، ممكن تعرفني الماتش المغرب كام كام عشان انا في الشغل ومش عايز اقلب المحطه. حاضر حاضر هشوف. حاضر. هات لي ازازه ميه وانت جاي من الثلاجه. حاضر. لا عيني هقول لك والله هشوف دلوقتي واقول لك. حاضر. حس بابا بيفرح لما بيسمع اسمه في الراديو وعايزك تصبح عليه، هو بيسمعك معايا كل جمعه. دي هاجر سعيد، فتحيه كبيره قوي قوي قوي للاستاذ سعيد، منور الدنيا كلها وبشكرك. يوسف مجدي حبيبي يا جو، والله حبيبي يا جو، عشان الراجل ما يتعبنيش قال لي 1-0 للمغرب، ده بحبك اكتر من كده. ايه في يا ريت احس تجيب الاغنيه، انا بحب الاثنين بس هبقى بهاء سلطان 3 دقايق، ويا ريت يحس مش فاهم قوي الرسبيات الرساله. المهم وما تنساش بيع

جيهان وروز. حاضر حاضر، احنا بس هنلعب الالبوم بتاع انيستا اللي هو فيه 13 اغنيه ده دلوقتي، وبعد كده هنشوف. حاضر. واحد واحد للمغرب يا حسون، دي ميرا ربنا يخليكوا ليا يا رب. 1-0 للمغرب، دي غزل ربنا يخليكي. وطلبه وهي الاساف، حاضر هجيبها لك. وطلبه ايهاب توفيق كمان. في المغرب جابوا جول في اسكتلندا، دي ام روج. ما شاء الله انتوا كلكم عارفين النتيجه، قاعدين بتسمعوني ازاي هنا وهنا. الله العظيم حبايب قلبي، كون ان انتم شغالين الماتش وقاعدين تسمعوا الراديو في نفس التوقيت ومستغنيين عن التعليق، ده في حد ذاته دي حاجه كبيره قوي قوي عندي والله، حاجه كبيره قوي يعني. لدرجه ان انا ممكن تفكرني اقعد لغايه الساعه 3:30 والله، محدش عارف. يلا بينا نبدا بقى نسمع البوم تصدق بمين، البوم اليسا اللي كان انتاج 2009، البوم عدى عليه تقريبا 17 سنه الا كام شهر كده. من اجمل الالبومات اليسا، فيه 13 اغنيه. احنا هنسمع الاغاني بالترتيب اللي كانت موجوده فيه في الالبوم، هنعمل كده ميكسات ونرجع وميكسات ونرجع، راجعين ومكملين مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم كل يوم جمعة بين الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. بدأنا مع بعض وش وظهر, بدأنا ألبوم إليسا تصدق بمين اللي كان إنتاج 2009. سمعنا 5 أغاني ولسه فاضل شوية, لسه فاضل شوية حلوين. ومش عارف, عايز أقول لكم في الخمس أغاني دول لما اشتغلوا بفكر لكم في مفاجأة كده, يمكن هقول لكم عليها كمان ربع ساعة في مفاجأة. منى بلال منورة الدنيا كلها وبتقولي تحفة الألبوم بتاع إليسا, ربنا يخليك يا رب, أشكرك جدا, أنت اللي منورة الدنيا. في كمان من أجمل الأغاني الألبوم, تسلم إيدك ويسلم ذوقك يا أمرنا اللي منورنا, دي وفاء, ربنا يكرمك يا رب, وإحنا معاك للصبح يا فندم. وعجبها أغنية فريد الأطرش, وأي حاجة بتقولها وهتعملها إحنا معاك فيها, وربنا يخليك يا رب, تسلمي على كل الكلام الحلو. كمان عندي الأستاذة بيا مصطفى بتقول عايز أقول لك أنت ما تتعاتبش والله, الله يعينك ويقويك, كفاية أننا نسمع صوتك والله, ربنا يكرمك والله, ربنا يخليك يا مي. أو برضو شوف, في ناس بتعاتب بس في ناس بتطبطب, يعني برضو حاجة بتشيل حاجة, حاجة بتشيل حاجة. عندي كمان يا ريت يحصل نطلع الجبنة القديمة اللي بقالنا لها كتير ما مركونة في التلاجة. نعمل كده خلاص, ممكن الأسبوع الجاي نعمل كده, نعمل حلقة كده نجمع فيها كل حاجة ونلغي الفقرات كلها والله, ونقعد نجيب أغاني وبتاع ونتبسط. وبتقول على فكرة أول مرة أشارك معاك, وبصراحة قريت التعليقات بتاعتي على طول, ما تأخرتش ولا ثانية, ظلمينك يا حسين. معلش, هو المؤمن دايما كده مصاب, هنعمل ايه. المهم اغاني الحلقه كلها تجنن بجد, يسلم ذوقك وذوقك, تسلم ايدك وذوقك الجميل في الاغاني دي عائشه. والله انا ما عنديش طاقه اعاتب حد ولا حد يعاتبني, ولما حد بيجي يعاتبني بحط السماعه في ودني عشان اريح دماغي. اهم حاجه الراحه النفسيه. ما هو على فكره دي قدره برضو, يعني دي مقدره, يعني كون البني ادم يبقى في حد بيعاتبك فانت تقعد. وبعدين اصل اللي بيوصل لمرحله ان هو بيزهقك ده اللي هو بيعاتبك طول الوقت ده, فانت بتوصل لمرحلة اللي هو طيب قول عشان ترتاح, يعني اتفضل اتفضل, ابدأ المحاضرة, ابدأ المرافعة بتاعتك خلاص. انا مش سامع قوي انت بتقول ايه, بس انا بريحك, يعني انا هدي لك كل الرياكشنات اللي تبين لك ان انا سامعك. ليه؟ لان انا مش قادر برضو, اصل انا كل يوم هقعد اسمعك وانت بتعاتبني, يعني مش معقول. يعني في حد العظيم واحد بيحكي حاجات عليها وهم ما تتحكيش. في حد عرفه كان بيكلم مركز خدمة عملاء لحاجة معينة, بيحجز معاد قدامي لسه من يومين, وده يمكن اللي طلع بسببه الموضوع ده. فالمهم هو كان كلمهم قبل كده من فترة كبيرة, وبعدين رجع يكلمهم تاني وعايز الخدمة اللي هم بيقدموها ايا كانت الخدمة دي ايه. فالمهم بيقول لهم هو انتوا ليه مش مسجلين نمرتي, مع ان فلان الفلاني فلان فلان دي حاجه منافسه ليهم, يعني خلاص مسجلين نمرتي, انتوا ليه مش مسجلين نمرتي زي ما هم مسجلين نمرتي. انا اتصلت بيكوا قبل كده, وسيبنا بقى الموضوع وسيبنا الحجز وسيبنا القصه والحكايه والروايه اللي انت متصل عشانها, وبدا يعاتب موظف خدمه العملاء ان هم مش مسجلين اسمه على السيستم. اقوم لك ولا اعمل ايه؟ يعني اقوم لك, يعني بتحب اقول لك انا عيني الاثنين, انا ما عنديش مشكله, بس انا مش قادر, انا مش قادر. ما هو يا حبيبي مش معقول انت واصل لمرحله مش بس بتعاتب الناس, انت بتعاتب موظف خدمه العملاء اللي برضو رد عليك مره في العمر مش هتقابله تاني, ما تعرفوش بعض معرفه شخصيه, يسجل نمرتك ولا ما يسجلهاش, تمشي لك الخدمه تتعمل, اقعد ساكت بس, هس يا ساتر على راي ابويا كان يقول لي يا ساتر. المهم الالبوم ده كان ليه معانا ذكريات جميله, تسلم يا حس, دي يسريه, ربنا يخليك يا يسريه يا رب. في كمان من غير مناسبه, الاغنيه بتاعت من غير مناسبه اجمل اغنيه بحبها اهو, وانا ليه عندك عتاب ليك, وعدتنا من زمان بحلقه ال 550 منديل. ما هو في شويه مناديل عدت اهو, ولسه لو يعني ايا كان هنلعب ايهاب توفيق, هنلعب بها سلطان, في مناديل جايه ما تقلقيش. البوم إليسا تحفه, يسلم ذوقك الراقي. فيك وبتقول لي هنا صلاح, بتقول مساء العسل عليك, صوتك مبهج, ربنا يسعدك دايما زي ما بتسعدنا يا برنس, وعايزه اغاني عمرو دياب قديمه وبرده الرامي صبري. والعتاب اوقات بيبقى حب, اوقات بيبقى عتاب, ما بين قوسين كاتبه رخامه. انا لو حد مزعلني عشان اعرف اكلمه لازم اعاتبه واعرفه ان انا زعلانه في ايه. وبختار ايهاب توفيق, وعايزه اغنيه على ذوقك لبنتي ياسمين مناسبه عيد ميلادها, كل سنه طبعا وهي طيبه وبين مليون سنه. ما هو بص يا هاله, بص يا هالة، الموضوع لو انا حد زعلان منه عاتبه مره ماشي، لكن الفكره بقى في اللي بيعدي كل يوم. يعني في حد بيعدي عليك كل يوم الصبح، صباح صباح الخير، صباح الخير يا هانم، صباح الخير يا ممكن نعاتب، يلا نبدا عاتب، يلا عاتب بتاع النهارده، نبدا بقى نرص، وانت تقعدي تردي مبررات وبتاع. تاني يوم مش تاني يوم، ساعات بعد الظهر بعدها بساعتين ثلاثه بالكتير، يلا نبدا نعاتب على حاجه جديده. انا بتكلم على الشخص ده اللي هو بيعاتب طول الوقت، بنتعامل معاه ازاي؟ يلا نكمل البوم لسه هيرجع بعدها على طول ومكملين، وفاضل 12 دقيقه والمفروض نبدا التورنيدو. احب على ايديكم مستمع ومستمعه، عايزكم ترسوني بقى سلطان ولا ايهاب توفيق؟ ممكن نركز عشان خاطري والنبي، يعني ادوني فرصه اشتغل، اقعد اجهز حتى الاغاني، اعمل اي حاجه والنبي لو سمحتوا. شكرا، يلا

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.9.
1: طبعا مفيش نوم ولسه معكم حسام عصام وكل حاجة. بدأنا بموضوع وقعدنا اتكلمنا فيه، كل كافيين خيرنا شرنا، وبعدين عملنا ألبوم تصدق بمين بتاع إليسا 13 أغنية إنتاج 2009 سمعناه بالكامل. حلو، نيجي بقى دلوقتي للحظة اللي هي إيه بتاعت الخناق بقى، الفقرة اللي احنا عاملينها عشان نقعد نتخانق مع بعض، اللي هي إيه؟ اللي هي التورنيدو، اللي هو حتى عملت لها اكستنشن وخليت في حاجة اسمها ميني تورنيدو في ساعتين جامدين عشان نحل الأزمات دي. مفيش فايدة. النهاردة كان عندنا اختيارين، إيهاب توفيق وبهاء سلطان. مش عارف ابلغها لكم ازاي، بس يعني هقول لكم دلوقتي. بس خلونا الاول عشان في كميه رسائل يعني مش هينفع ان انا اعديها، لازم نقولها ولو حتى بشكل سريع جدا جدا. اشرب يا حس في الفاصل شاي اخضر. انا لاحق، انا عندي فاصل، انا قاعد على الكرسي والله العظيم، يعني يا دوب بطلع اشرب بق ميه واخش تاني. وبتقول الله على القلوب روعه، عندي ذكريات حلوه وعجبها الاغنيه يعني عجبها الالبوم. بتقول الف شكر ليك. دي مين؟ هحاول ادور على الاسم في الزحمه اللي احنا فيها دي. دي الاستاذه روبي، منوره الدنيا كلها استاذه روبي والله. ايهاب توفيق واغنيه مصدومه تحفه، وتسلم ايدك يا حسن. خلينا لغايه الساعه 5، ويا ريت تجيب سحراني وليل سحراني ليل ونهار وتترجى فيا وحاجات رومانسيه. كمان ايهاب دي الاستاذه يسري، وعجبتها برضو اغنيه مصدومه. بنات بتحب الحاجات دي، تحب مصدومه والحاجات اللطيفه دي. مروه عبد الحليم فرغالي، بشكرك جدا على كل تعليقاتك والله اللي انت كاتباها طول الحلقه، وبتقولي انت عمرك ما بتاثر مع حد وربنا يخليك لينا، واحنا يكفينا وجودك لو ما غير اغاني خالص، ربنا يكرمك يا رب. لو مش لازم تجيب حاجه في ايدك، يعني احنا مش ضيوف، احنا مش غرب يعني، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول التورنيدو بهاء سلطان او ايهاب توفيق، الاثنين اروع من بعض، بس هي بتختار ايهاب. في كمان عندي حنان بتقول بهاء سلطان. حمادة المصري برضو بيقول لي بهاء سلطان كذا مرة. في كمان إيهاب توفيق، أكمل ولا خلاص كده؟ لا كملي، دي مدام أمل من اسكندرية، لا كملي، احنا لسه عادي. في كمان مساء الخير أنا عبير، بسلم عليك منور الدنيا التورنيدو لإيهاب توفيق، وعايز أبعت تهنئة لبنتي مرام لنجاحها في الإعدادية الحمد لله. في كمان الله يعينك ويقويك، من أجمل أغاني إليسا ذوقك الجميل، واختار بهاء سلطان. دي أم عمر، ربنا يخليك يا أم عمر. كمان عندي برنسيس إيه من منورة الدنيا كلها، وبتقول سهرة جامدة، وتسلم على اختيار إليسا وإيهاب توفيق. وأنا دي إيمو، برنسيس إيمو منورة الدنيا كلها. وفاء كمان يعني مبسوطة، إيه رأيك؟ شكرا، يعني عشان تعرفي إن أنا لما بجيب جايزة بجيب جايزة، ربنا يخليك. بتقول بقولك ما تعرفش ليه انت الوحيد اللي في قلوبنا، بتبقى الواحد بيبقى طاير من الفرح واحنا بنسمعه، ربنا ما يحرمناش منك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. مين كمان بسرعه جدا؟ لو باغي عليه بسمع عتابه. طارت الرساله من لو باقي عليه بسمع عتابه اقول له معلش ما اقصدش، لو مش باقي عليه بسيبه يخبط دماغه في الحيطه. ده رقم اخره 32. هذا صلاح. كمان ممكن نعمل تورنيدو للأغاني رحيم بصوته وإيهاب توفيق، حاضر. دي الأستاذة هلا هنداوي. كمان كابتن سعيد يقول لي حبيبي يا حس نجمة وبالتوفيق حبيبة وكباتن منور الدنيا كلها. طبعا ما يعصب تقول لي شكل إيهاب توفيق اللي هيكسب، وكباني الأغاني بتاعت إيهاب توفيق اللي هي عايزاها. في يا ريت عمرو دياب بعد إذنك، أصلا بقى دي الأستاذة حبيبة. لا هو عمرو دياب مش هيبقى موجود معنا النهارده في التورنيدو للاسف. يا حس عايز اغنيه بحريه. دي روبي، يعني معلش يا روبي الدنيا الوقت مزنوق قوي دلوقتي. في كمان بتابعك من ايام صباح السعاده، هختار بهاء. انا هبه منوره الدنيا كلها يا هبه والله، يا سلام، اخيرا بعد 10 سنين قررت تخرجي عن صمتك. في كمان انا بتطلب مني بقى حاجات، يعني في مثلا روبي بتقول لي ممكن تورنيدو الادم، يعني وانا بقى كاني بقى ايه، ولا كاني بقى فيها حاجه، يعني احنا عاملين رز وبطاطس وكوكو، ما تقوليش اعمل لي كباب حله بقى دلوقتي، ما هو كنت تعالي من بدري. المهم ايهاب والله على وشه وظهر. دي غزل. طيب ده انا هقول لكم على مفاجاه دلوقتي. وفي برضو يوسف بيقول انا والدتي بتحب اغنيه مصدومه بجد. في ماشي يا حسام، فين المفاجاه؟ حاضر حاضر والله هقولها، بكمل بس قريت الرسائل عشان ما ترجعوا تزعلوا. اقرا رسالتي. ده الكابتن ميدو بيقول وحشني بقالي اسبوع مش عارف اسمعك بسبب الشغل، بوصل لك سلامي من ماما على طول، عايزاك تجيب اغنيه لو تعرف بتاعت بتاعت رامي صبري الجديده. المشكله في الشخص ده اللي بيعاتب، لو انت عاتبته بقى يغلطك وتطلع في الاخر انت اللي غلطان. فالشخص ده انا اقول له تمام معلش وخلاص، هو مش هنعيش ما نتكلمش كتير، ويقلب عليك وهات ايهاب توفيق. ايهاب توفيق اقرا رسالتي. ده ميدو، حاضر يا ميدو قرينا الرساله اهو. بهاء سلطان رقم اخره 62 وبتقول حلوه الاغاني القديمه، وعايزين كمان عبد الحليم وشاديه. دي هاجر هي اللي بعتها. احلى سهره دي ولا ايه؟ ويلا بهاء سلطان ده اسلام دافنشي. طيب انا هقول لكم دلوقتي حالا، انا شويه هعدك ام شهاب منور الدنيا كلها، ومرسي على كلامك الحلو، ربنا يخليك يا رب. وبتختاري مين؟ بتختاري ايهاب توفيق برضو. طيب عايز اقول لكم بقى على حاجه. منى بلال كمان طبعا بسلم عليكي جدا، ومرسي على تعليقك على البوم اليسا. انا قلت لكم ان في مفاجاه صح؟ حصل مش كده؟ حصل. المفاجاه كانت كالاتي، ان انا كنت هقول لكم ان احنا هنسمع ساعه لبهاء سلطان، وعشان الطلبات الكتير اللي ما اقدرش ان انا ازعلهم برضو كنت هعمل نص ساعه لإيهاب توفيق، ولكن لان الرسائل اللي جت في الاخر دلوقتي دي غيرت الحسبه تماما. عايز اقول لكم ده بجد اتغير دلوقتي. انا دلوقتي كنت ناوي اقول لكم ان احنا من 2 ل 3 هنسمع بهاء سلطان، ومن 3 ل 3:30 هسمعكم ايهاب توفيق. بعد الرسائل الاخيره دي هنعكس بجد، عشان برضو الحق يتقال، يعني كده يعتبر حق ربنا ايهاب توفيق هو اللي جاله اكتر، الحق يتقال. فهنعكس، هنخلي دلوقتي عندنا ايهاب توفيق هيكون ساعة من دلوقتي لغاية الساعة 3، ومن الساعة 3 لغاية 3:30 برضو مش هزعل حد، وهجيب لكم بهاء سلطان. فاحنا في جميع الأحوال كسبانين 2، بس واحد هيبقى ساعة وواحد نص ساعة. قدامكم بقى ساعة ونص لغاية لما قابلكم تاني. كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها لبهاء سلطان أو ايهاب توفيق ابعتوها لي على طول على صفحة الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. وطبعا هتسهرونا النهاردة زيادة وزيادة، نخش في 3 ساعات ونص الحلقة النهاردة. بس المهم ان انا بعد ما انا بقول لكم تصبحوا على خير، تكونوا مبسوطين وتكونوا سعدة، ومحدش يكون ناقصه اي حاجة. يلا ساعة كاملة من اغاني ايهاب توفيق هنرجع بعدها على طول. يلا نبدأ التورنيدو، تالت فقرة موجودة معنا النهاردة في مفيش نوم على الراديو 9090 هواها مصري.

تورنيدو وما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: عصام. مفيش نوم على الراديو 90 90.
1: مبسوطين يا ولاد، مبسوطين يا بنات، اخباركم؟ وانا وحشتوني في الساعه دي. اخبار رجعنا من جديد ومكملين مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام، والنهارده من الحلقات اللي بيكون فيها الصراع جامد. ليه؟ لان انا اللي بعمل كده في نفسي. هل انتوا اللي بتعملوا كده؟ لا. هل حد تاني بيعدي يعمل كده؟ لا، انا اللي عملت كده في نفسي. انا النهارده حطيت 2 مطربين في منتهى القوه في منافسه قدام بعض، فكانت النتيجه متقاربه جدا ما بين ايهاب توفيق وما بين بهاء سلطان. فقلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنجيب ساعة لإيهاب توفيق، لأن هو كان الفوت أكتر لإيهاب توفيق، وبعد كده هنجيب نص ساعة لبهاء سلطان من الساعة 3 لغاية الساعة 3:30. فاحنا لسه هنبدأ دلوقتي تاني كمان تورنيدو لبهاء سلطان، بس هنقرأ شوية رسائل بسرعة عشان أشكر جدا جدا كل الناس اللي موجودين ومنورين الفان بيج ومنورين الواتساب طول ما التورنيدو شغال. دانيال هادي بشكرك جدا جدا، بتقولي الحلقة جامدة ما شاء الله. يسري عمران بتقول طبعا مبسوطين قوي، الحلقة جامدة جدا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. يوسف مجدي كمان بيقول دمار شامل والله، وعجبته جدا كل الاغاني، وحبيبي بشكرك جدا جدا على كل كلامك الحلو. ام روجي كمان تسلمي لي، وبتقول لي برضو على كل الاغاني، تقريبا اغنيه معلقه عليها، ربنا يخليك، بتقول لي تسلم ايدك. وفي كمان منى يوسف بتقول الاغاني جميله والتورنيدو روعه، مش لاقي كلام اقوله على الاغاني، كلها احلى من بعض، واحنا والله مبسوطين جدا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. مروه عبد الحليم فرغلي منور الدنيا، ميرسي على كل الفراشات وكل القلوب وكل الحاجات الحلوه. مي عصام طبعا اغنيه معلقه عليها، ربنا يخليك يا رب،